0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نوافذ.
3: نلتقي بكم في امتداد حلقتنا حول سلوكياتنا في الشارع، والتي ناقشنا فيها مع الأستاذة فتحية يوسف عادة من الظواهر اليومية وتأثيرها على المجتمع.
2: وفي هذه الحلقة نواصل في الفضل من النقاش، فمرحبا بكم وبضيفتنا الكريمة من جديد. هل في فرق أم بين القيم التشادية الأصيلة ومع السلوكيات الحسي قاعدين نشوفوها يوميا؟
4: عندنا قياب الأب والأم،
3: يا سلام،
4: ده كمان بأثر
3: فعلا.
4: وقياب حتى الإرشاد والتوعيات المدرسية، فكل الأدوات دي لما بتغيب ده بتترك فراغ، الفراغ ده من خلاله خلاص بتحدث الأشياء دي. في بعض الناس ده أنا ربيته وسويت ليه وما سوى ليه شيء وما جاي يجعلاني
2: من نقصان
4: إهمالك ليه
3: بس والله. ما تنسي المدارس كمان أيوة. تلعب دور كبير جدا
4: أيوة.
3: فحبذا لو كان في المناهج، يعني إحنا يعني ما نقول خبراء في التربية وكذا كذا، حبذا في المجال تغرس مثل هذه الأشياء في أنفس أو في عقول التلاميذ. ما قال وزارة التربية والتعليم، التربية ثم التعليم، ولا ما كده
4: في مادة
3: نبدأ
4: مادة خاصة كي تدرس للعيال في تدرسهم القيم، تدرسهم احترام،
2: أيوة قاعدة تربية وطنية،
4: مفترض مفترض يعتمدوا ويطوروها ويخلوا العيال يعني تكون لهم مادة أساسية ويهتموا فيها.
3: يا سلام
4: أيوة.
3: يا سلام.
4: يكون في تواصل بين المدرسة وبين أولياء الأمور، وانت ولي الأمر ذاتك أمشي طول المدرسة
2: راقب أولادك،
4: راقبهم أيوة. أنتم زمنكم، وإلا معايته قاعدة تلعبوا على الفاضي.
2: صحيح والله. فنحن أبناء وطن واحد، لازم نبقى صورة سمحة بتأكيد السمح فينا قدام الزوار البزورونا.
3: فعلا جهوة والسيدة فتحية، أن إحنا إذا كان سمعنا كل هذه الكلمات الجميلة الآن ممكن نقول شنو؟ أحيانا يعني في الشارع يقع حادث بين موتو وبين وتير الناس، الحادث ده كان بيقى في الشارع ده، بدل أنتو النار من الأقدر الله بيقى لو شيء تشولو تودو وكذا، الناس يقوف في وسط الشارع، يقوفوا شارع ده نابناك وإينك في راسك و.
4: والله صراحة الكلام ده قاعد يحدث كثير مرة واحد، بدل تحل المشكلة ونادم بكان واحد وتعوق وتشيلوه وتلموا الموضوع وبكان واحد أصلا شيء نادم على الأول كله، ما
3: في
4: إنت طلع سليم
3: الحديث بس طلع شغل بيقى فوق وزول الحديث في عالي.
4: لكن إحنا الشعب دمنا حامي والمشاكل دي يعني
2: معروفين بجهزين
4: فالمفترض إنت خلاص من نادم كيف سيح حادث كي بنيته كمان
3: بنيته ما في
4: يعني غصبا أنك بأي شيء ده غصبا أنك
2: وقضاء
4: أيوة وإنت وقع فوقك اليوم مباكر فوق أخوك اللي ببقى، فالمفترض ده أي زول يراعي التاني ويفكر إنه زي ما حصل فوقي أنا ده بحصل فوق ده وبحصل فوق والشيء ده بلنيت، وإحنا في شارع وفي زحمة وفي مواصلات وطالما ما بقى مود وما بقى شيء آخر ده كله هين
2: سلام
4: يعني أولا كله يراعي
3: يفهم أخوه يهاجة الكلمات، بس الكلمات كده سمع ما سمحة يعني
4: كلمات جارحة. وأنا والله شوف إنسان يعني بصراحة قال كلام ما عدل، مرة جاب قاطعك وهو قريب يدقى ترك فكك الدمى عيرها بمعيار ما عدل مرة يعني ما استشرف فإنت عندك بيت، عندك أم، عندك أخو، عندك بنات، فالمفترض ما تقول مثل ده، ما تعرف أصلا أنت ما تعرف، ما عندك معاها معرفة لما أكو الشارع
3: فعلاً.
4: وأحيانا مرات يكون نادم كبير في العمر يبقى لك مثل أبوك، لكن أنت ما لماك تقول له هاي أدب ما عندك،
3: ما تكسكز وأدب ما عندك
4: أيه، ولما تتكلم ليه تحاول تهدد ليك أنت كل يقوم فوق
3: فعلاً.
4: فالناس خليه يراجع أنفسهم.
3: لا لا فعلا والله
2: لابد إنه نحافظ على القيم والمبادئ حقتنا الجاد وكده
4: جدا جدا
3: صراحة. الجادين بتشوفين كده الجادين ناس طيبين ترى صراحة، إنهم طيبين وأنهم
2: لكن دمنا بسحان
3: دم الحبيب من وين جاء الكلام هذا؟
4: الحرية ذاتها عامية، الحرية عامية
2: صراحة. الأخت فتحية الحديث معاك شيق، وقت ما يحاول الواحد ويقدم نصيحة لأخو الآخر زي ما حاسي شي قلتي، ردود التصرف تلقيها ما عديلة، تلقي الرد منا أحيانا بقول للإنسان دك شنو دخلك في الموضوع ده،
3: لماك شنيتي
2: أو لماك شنو
3: أكيد يعني.
2: وما لا نرفض النصيحة بالرغم من هي مهمة لنا، والزول ما ببقى زول إلا بنصيحة أخو الآخر، وأكيد وسخ أنا دحرك ده ما بتشيفه إلا أخوك الآخر يا بشيفه.
3: ده مثل شادي شهير سنح حلو كمان.
4: الناس عشان برفضوا النصائح ده، في ناس كثيرين بخافوا بقولوا خلي ما ننصحهم طالما برفضوا النصائح ولا ما بتعجبهم، لكن الشيء ده ما يخلينا إحنا نتراجعوا، لأن النصيحة اليوم الإنسان الرفضة كلها بينه وبين نفسه يعرف إن ده نصيحة صح وإنها بتفيده، وبمشي ده بقعد بينه وبين نفسه ده لو إن شاء الله حتى 5 ولا 6% ده بتجيب أثر. عشان كده إنت أنطي النصيحة دي حتى لو الإنسان ما بدورها.
3: ما هو قالوا النصيحة مرة.
4: أيوة حتى كم مرة ولا بعدين يعرف النادم ده إنك إنت نصحته ده لمصلحته.
2: بتذكر بعدين.
4: بتذكر بعدين بينه وبين نفسه يقعد ده ومباكر هو كل يمشي ينصح النادم الآخر.
2: أكيد.
4: وبكده تنتشر ثقافة النصيحة.
3: لكن يعني تقبل النصيحة. سيدة فتية.
4: مهم. مهم.
3: هذا فوق الجانب
4: ده. أيوة لما يرفضت ده إنت الأسلوب أحياناً الرفض له يكون إنت جيت بأسلوب ما كويس ولا قدام الناس ولا بأسلوب كده مستفز. لكن لما إنت بالحداوة فلان والله إنت إنسان كويس والشغل السويته ده كويس. لكن أنا ده صراحة عندي لك ملاحظة صغيرة لو بس تصلحها سوي لي الموضوع سهل كده. أيوم آخر ده فكر الحاجة دي كده كده وزاتك خلاص
3: بتقبلها.
4: لكن إنت جيت يا أخي ما لك خدمتك ميتك يا أخي إنت نريد ننصحك أمام الملأ إنت ننصحه وما بتقبله أصلا كان عارف نفسه غلطان.
2: أو مثلا يقول لي هي إنت رك تنفع شنو وإنت رك بالسب ما يقدر يقبل
4: صح حتى صح. لو انت على حق كله يعرفك كله ما يقدر يتقبلها من الطريقة حقه الاسلوب ده والنقد ده ما يكون يعني نقد جارح او نقد يكون نقد بناء
2: بناء
4: ايوه
2: يكون مرن شويه
4: يستفيد يخليه يسويك انك انت قاعد مثلا تساعده في انك يصلح بعض التصرفات اللي هو ما منتبه لها شيله من الجانب ده
2: حسسك عنه انه انت يعني من زوج حقه ومن كل شيء بعدك قال ادخل ليها في الموضوع
4: في الموضوع حيتقبل ويشيله وحتى لو في الاول ما شالك ولا بعدين كمان يقعد بينه
2: وشي يعني احنا تعدين ده والله بناء المعاملات الطيبة واللطيفة دي بنحتاجه شديد
4: جدا أطيب الشعوب
2: تعدي واحد مشى السودان مشى للعلاج ولقى الدكتورة معلش الموضوع ده شيء بره لكن في التعاطف والتعامل خلاني نجر ندخل معانا في البرنامج المرأة قالت يعني تطيب به كلام لطيف كيف طيب كيف صحتك كيف هسي هاسي بوجع كلام يعني ما شاء الله دكتورة
3: يعني.
2: فمرة الأصحاب اللي اشتغلوا معاه ده هو الولد ده ما بعرف انه الناس دي اللي قاعد يشتغلوا معاه وعندهم معرفة قبل ده لكن هم تادين فهو لما شافوا وجو بيزوروا بيشوفوا وجو لقوا الدكتورة صاحبتهم معايا فهم فرحوا شديد انه هي قاعد تهتم بأخوهم التادي جو قاعد يسلموها لدرجة قمة بغير عليها يقول هي ما لما
3: أقول
2: ساكت بعد
4: هنا
2: فشيف
3: إحنا طيبين
4: شوفوا طيبين المجتمع
2: ومدور الحلو يعني كلام الحلو
4: والله من أطيب المجتمعات على فكرة لكن ناقصنا بعض الوعي وبعض تصليح السلوكيات إحنا عندنا صفات ممكن إحنا نخصص لها حلقة ممكن نتكلم عليها
3: إن شاء الله إن شاء الله
4: أنا شفت ليبيا وشفت مصر وشفت السودان السودان أقرب دولة لنا لكن في بلدان حتى في طبيعتهم نشوفهم في عن طريق المسلسلات عن طريق التلفون وكده أنا ما شف بعض الصفات دي موجودة في أي دولة غير تشاد
3: إلا تشادين
4: سبحان الله
2: يا الحمد لله ولله النعمة
4: لو نصلح بعض الحاجات لو نعتذر لو غلطنا لو نقبل النصيحة لو تنصحنا لو نصلح طريقة مثلا النقد لو المهم الحاجات البسيطة إنه ننظف الشارع لو نصلح بس بعض الحاجات نبقوا أحسن ناس على وجه الأرض
3: نتمنى كونوا حاجة
2: وعلى وجه إفريقيا زاد
4: أكيد والله
3: حلقة صراحة خلي تكون يعني إضافة قوية أو يساهم في توعية المجتمع التشادي بصفة عامة يعني. طيب أستاذة فتحية صراحة يعني الحديث معك مثمر والحديث معك طيب ونتمنى كونوا المستمعين يعني الحلقة دي بتساهم وبتقبلوها وتساهم إن شاء الله يعني في تغيير بعض من السلوكيات. إذا كان قد اتكلمنا عن إحنا للأسرة حاليا ممكن نجي مرة تانية بنقول شنو دور الأسرة في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية من أنين دقك؟
4: الأسرة طبعا هي النواة الأولى اللي من خلالها الإنسان بيتلقى كل المعلومات وكل الإرشادات وكل التوجيهات
3: فعلا.
4: إذا كان الأسرة من البداية ما ركزت في هذه الأشياء الصغير حيطلع يواجه المجتمع بوجه يعني جديد وحيتلقى من المجتمع ومن البيئة اللي هو عايش فوقها وقد تكون ضارة بعض التوجيهات الخاطئة
2: والإنسان ابن بيئته
4: أيوه والإنسان ابن بيئته فالمفترض الأسرة هي تكون البيئة الصح وتفهمه وتطلع عليه المجتمع بصورة كويسة ويفهم هو ذات المجتمع ده في شنو لكن إذا كان الأسرة ما بذلت الجهد ده الشارع حيقوم بالدور ده وبالتالي حيطلع إنسان ما بيصلح لا لمجتمع ولا لنفسه ولا لأسرته
3: لا فعلا
4: فأتمنى أن الأسرة تحتوي الطفل وتهتم بكل تفاصيل التربية بعد ذلك يمشي المدرسة كمان يكون لها دور في أنه يستكمل البدد فوق الأسرة وبعدين حتى الشارع ده تو نام بحجي فوق الشارع ده ما مصيبة فإنت تهيئ صغيرك يكون عندك أنه مضاد يعني لبعض الصدمات الممكن يلقاها باكر فوق الشيخ
2: فادة
4: أيوة تنتبه وتنبه إنه في ممكن أشخاص سيئين يلقاهم يبعدوا عن أصدقاء السوء الأمور دي كلها إلا تساعد الأسرة على الطفل.
3: ما هو الصح ده سيدة فتية؟ إذا كان أنا ربيت ولدي تربية صح، أنت ربيتي ولدك تربية صح، حجي هو ربت ولده تربية صح، والآخر ما ده الشارع، الشارع ما ده يطلع ده يطلع ده يطلع ده يطلع في النهاية يعني إحنا الشارع ولو هي ذيك بس ما الناس القاعدين في الشارع دول هم ناس
4: دول هم بتوصف. لكن أي بيت ده كله ليه تربية شك وفي أب وأم هم ذاتهم ما لقوا تربية كويسة كيف بطلع عليك
3: فاقد الشيء لا يعطيه
4: فاقد الشيء لا يعطي فمن الأسرة اللي بيطلعوا في الشارع دي فوقكم أصلا وحدين ما بعرفوا معنى التربية ذاته شنو فهم دول بيطلعوا فسدوا لكم عيالكم اللي أنتوا بذلتوا فوقكم جهد وربيتوه وجهدك حيمشي ساكت لازم تنتبه أنت لعيالك وتكون مراقبهم مراقب أصحابهم الناس اللي قاعدين يتواصلوا معهم مراقب تلفوناتهم التلفونات لسه بقت مشاكل
3: كثيرة دي مشاكل مشكلة مشاكل كثيرة
4: ودايرين نوري الناس سر واحد إنه في تطبيق يقدروا من خلاله يربطوا تطبيقات حقات عيالهم مع حقاتهم هم العيال اليوم بيزعلوا مني كان سمعوني عشان يشوفوهم قاعدين يتواصلوا معايا تو قاعدين يسووا شنو يقدروا ينقذوهم بدري لكن ما ينقذوهم بطريقة عنف ولا طريقة ما كويسة لأنه هو ده صغير وحتى لو مراهق ما عارف شيء وده شيء جديد عليا وما يعرف يتصرف كيف انت خطة ووري الطريقة الصح ووري كيف يتصرف ووري كيف يعني يستخدم الجهاز ده بطريقة اللي هي تنفع
3: كده التطبيق ده ممكن لو سمحتي ممكن تقدري توري للمستمع لسه قد يكون واحد ما بعرفه ولا
4: اللي يتواصلوا معي انطوني شو اشياء
2: ما في شيء ببلاش يا سلام استاذة فتحية بعد ما عرفنا دور الأسرة في غرس القيم فكيف يمكن للإعلام بأن يساهم في تصحيح هذه الظواهر السلبية
4: بمناسبة
3: الإعلام
4: الموضوع كده وبمناسبة الإعلام أول شيء بشكر برنامج كده لأن بشوف إن من أهم البرامج الإنسان لو بيستمع لها ممكن يستفيد أيوة والإعلام يعني ليه دور أساسي جدا جدا زي الأسهل المواضيع لسه حجينا فوق دور الأسرة دور المدرسة دور رجال الدين ده كله له دور كبير أصلا بيقى مؤثر فأتمنى إنه الإعلاميين يسووا برامج مشابهة لهذا البرنامج القيم النوافذ ويوسعوا بعض التوعيات والإرشادات وال دعايات كلها اللي بتصب لصالح الأسرة أتمنى ذلك شكرا. وصراحة بشكركم للجهود اللي قاعدين تبذلوها
3: بوجودكم أنتوا يعني لولاكم أنتوا نحن ما ممكن برانا كنا نقدر ندردش لكن أنتوا اللي
4: لا والله أنتوا اللي قاعدين ما شاء الله يعني صراحة تنوروا البرنامج
3: تسلمي الله يجزيك خير كتر خيري سيدة فتحية ونحن بكل صراحة نذكر المستمعين أنتم ما زلتم في مواصلة برنامج نوافذ من الإذاعة الوطنية يعني في سؤال كده نقدمه سؤال محير هل أن إحنا يعني بحاجة لقوانين يعني يخطوا لنا قوانين قبل نمشوا أديل في الجوانب دي يعني واحد يزوق الوساقة في الشارع يزوق المشوار في الشارع معليش المستمعين خلي سامحوني الكوشة الصغيرة ما ركبت تشيل تزوق في الشارع وكذا هل نحتاج لقوانين ومرجوة لنا قبل نخلوا الكلام ده
4: والمفترض ده ما نحتاجه لقوانين المفترض ده نحن نفسنا يعني تمل علينا نحن نسوي الشيء ده لكن طالما الموضوع يعني مثل ده فالمفترض انه يكون في قوانين مفترض في قوانين في مثلا بلامة في مير قاعد في شيف ديكاري الناس دول كلهم مفترض انه لما يشوفوا نادم ده كان بفرض عليه عقاب مثلا يفرض عليه غرامة مالية معينة ولا مثلا يعاقبوه قدام الناس ولا حاجة زي دي الناس بخافوا فبالتالي بيلتزموا فأتمنى انه يسووا قوانين على مستوى على الأقل البلدية
3: نعم
4: ايوه فدي بتساعد كثير في الالتزام
2: حتى الشيف ديكاري دول يساهموا
4: أيوة. بتساعد كثير في الالتزام في نظافة بلدنا ويا جماعة دي يعني عيب لما احنا نتكلم في النظافة

0: علي تركيز هذا الشيء، واتمنى التوفيق للتعليم كلهم، واتمنى ان الشوارع كلها تكون نظيفه واولادنا مربيين وامورنا تمام ومتسامحين، ويعني كل امورنا تكون تمام باذن الله، واتمنى التعايش السلمي بين كل فئات المجتمع التشادي، واتمنى لنا الصحه والسلام الدائم
1: ان شاء الله.
2: بلدنا تشاد هي امنا، فلازم نحافظ باخلاقنا ونبنيها بسلوكياتنا ونقدمها كلنا سوا ان شاء الله. نشكر ضيفتنا الكريمه الاعلاميه فتحيه يوسف في كل شيء قدمته لنا من النصائح السمحه والقويه، ونتمنى النصائح دي يطبقوها كل المواطنين ونلقوا التغيير في بلدنا تشاد الحبيبه.
1: كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعه.
2: في هذه الحلقه كنا في اعدادها وتقديمها كل من عبد الرحمن ادم رحمه وحج هو حبيب عمر،
1: وكان في تسجيل هذه الحلقه المهندسات ديني رانغاردا دلفين،
2: واخرجها لكم عبد الله توش.
1: الى ان نلتقي بكم في حلقه جديده من برنامج النوافذ، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: برنامج نوافذ،
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: جمهورية كات من العاصمة جميلة.
1: صباح الخير بنجاحات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشادين القاعدين في الخارج. كل ما يوم الأحد نقود معكم في مدنا ساعتين من الساعة 8 إلى هذه الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات. الساعة كان جات 8:15 النشرة الدرجية. وبعد نشر نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني الحلوة لحد الساعة 9. ومن الساعة 9 سوا لحد الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمع للمستمعات، كونسرت زوديتير. طلب المستمعين تقدروا تنادوا وتسلموا ناس تعرفوهم، جمعتوا سوا، سافرتوا سوا، واجتمعوا في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشاد. وده في نمرة 1 تنادوم 61 53 53 20. جهزوا حالكم. الساعة 10 بكمل برنامجنا هنا اليوم، يوم الأحد 17 شهر 5 2026. بقدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والدعايات والنشرة والأغاني والأبيلات عن الإميسيون يغنائي في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سائق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 هنتل أونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8:00 في استوديو تروان الأونما في كارتي جابانغاتو كومينا الدوزيام أراندوسمان في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابين تكنيك.
2: ولد الوان لبات يا رجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على أجملهم والمعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني العمات رجالة العمات رجالة على والمم في دول رجالة البلا ما بمغرية دول رجالة يا رجاله

0: خمسه فات كزغربي بدلنا كزغربي زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغرابه ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزغربي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلكي طبنا الخلف كالضباط انقذ دي جامو سبكي لي ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني الغمات رجالة سلطان التجاني يا ترجالة البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا ترجال أباكر والألي دول الرجال كم بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول الرجال كم من يالبنا الشيخ اللي قريقا والشيخ مر دول الرجال سلطان التجاني قول لك يا ترجال الهم يا ترجال القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم الهمات رجالة كم من يالبنا سيادة البلا والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمات رجالة يا ترجالة شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالة
1: انا النوار
0: الهمات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل ناجي الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة الهمات رجالة يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال ناضل ما جيت ولا كمان ده ولد الجد دول قليل جا ضربت رابل ننزل را أبكر والألي يا ضربت رابل ننزل را شنو الشيخ دنا كاكسي ضربت رابل ننزل را على جباكر بش ولدنا ضربت رابل ننزل را الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربت راب اللي نزل را القريم يسنى ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلا مدنا را والجندة دل خليل النا

0: تراب لين زلادا
1: عجبا
0: فما دول صالحك كلوان
1: يوه
0: ضرب التراب لين زلادا الرجال البياض ما جوت ملا بنسى ضرب التراب لين زلادا
1: البتلف ذراتهم بس
0: الباكر يا دارنا دال خليل رجا ضرب التراب لين زلادا ضرب التراب لين زلادا أبا فن والآدم
1: عجبا
0: ضرب التراب لين زلادا الرجال بيأكل ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسا كاكتوم ضرب التراب اللي نزل الرجال اللي بيأكل ما سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل الرجال اللي بيأكل ما جوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي مسكين يا ضرب التراب اللي نزل على أجمليم والمعلم خالية ضرب التراب بلين يا الزلارة شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهمت كاكي دريس أدوك بهران يا ضرب التراب بلين الزلارة البلامة الضلاي البلامة هو البراهيم ضرب التراب بلين الزلارة الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي يا الخضر دون خليل همجا
1: يا الخضر من أبن
0: ضرب التراب اللي نزل على الرجال ما عدل ما علي والمهم عجب بلا ما تقنو دون خليل همجا يا ضرب التراب اللي شين والشيخ دنا ضرب التراب اللي نزل على الرجال اللي عدل ما دون خليل همجا لا لا ما دون صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباء كاك ميمت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد برا يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال ما دل مال ضرب التراب اللي آمد ليا
1: ولا
0: يجب
1: نبنيهم
0: ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريس كاكتون
1: عجب.

0: ما جوت ملا بنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما ما تخور دوا قلب تخر هادي وراه بلقى جمال كابل من عصر الكردسة الولد الولدة في زمان ندى فأعطوا به ولا شك دلقى مشات ودلقى نلزى الإمير مدايمة دايمة السماء أبو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاشي باري جلاتا قمريطا مبايرة أنا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق ببجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودا يا قرقرات كربو دروك شدر الشاخر شيء ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي لي الاهلي النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لاقو في الشراب سلطان التجارة لمن ينبقى من ما نبلاك قال ادي مرقو علاج موسى والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي مرقو إز الشراب بلا ما علي والمن اليوم انا بك من المعنى بلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر
1: الهموم هن الحولين من سن لسن آخر عشان تنادو كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هن موف أفريكا نادو كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادو من موف لموف بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنة جات مهما كانت شبكتهم بلهم هن تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورمي الحناكو بألف وأربعمية ريال عند و 3000 دقائق مكالمات ينادو فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادو فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادو فوق كل الشبكات لمدة هنا يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسة مع موف افريكا نادو كل الشبكات موف افريكا عالم جديد ناديكم.
2: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
3: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
2: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القائد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام
4: شباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة
2: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: مستمعينا وسمعنا راديو تشات في كل مكان الساعة 8:15. النشرة الدارجية أنا اليوم فجر بقدمها الزميل جمال عبد الناصر الشعيب. أبكي صباح الخير.
1: صباح النور تجاني سينا رمضة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشط الأخبار اليوم فجر نبدأ كالعادة بالعناوين. أمين انتل دولة في البنية التحتية مشهد وشافت المشروع عن البنى عن التريب انبسطنا أتي القائد في حالة عن البنى وشددت في كيف يقبلوا أجل المشروع ده في الوقت المحدد. الميري أنا نجم أرندوسمان العاصمة جميعنا قادة بحملة عشان تخط البلاك في المكانات الريزرف عن الدولة. ورحلة ميدانية لكثير من الصحفيين ووسائل الإعلام العامة والخاصة لإقليم هنالك عشان يشوفوا الإنجازات عن اليونيسيف اللي كان سوتها في مختلف المجالات. فدي العناوين وإليكم تفاصيلها من راديو تشات. في إطار الملفات القبيسية قسم أنا كتاب عن الأخبار عن راديو جهاد بخصوص مرور هنا سنتين من ترجيد عن رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو في رأس البلد. اليوم نقدم لكم ريبورتاج بخصوص المؤسسات انت الآفي وكذلك التكاتف الاجتماعي. محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: خلال السنتين مما كان انتخبه رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو ركز في الحالة انت المؤسسات والسلام الاجتماعي وبقوا واحد من الأولويات الوطنية الاستراتيجية عشان همن الاثنين دول على حسب رؤية عن كبير الدولة همن الوسيلة الأساسية في حققان السلام الدائم إضافة للتماسك الاجتماعي. والدليل القائد بن شاف اهتمام حنايا القايد بقنبية من ضمن أسسان لجنة هم توجيه تقوم ببناء السلام في تشاد إضافة للإشراف في نفذان المبادرات هن بناء السلام البتماشى مع الاستراتيجية الوطنية حول التماسك الاجتماعي. وأيضا اللجنة دي تضمن التنسيق عن الإجراءات الشالوة عشان السلام والموافقة الاجتماعية هم من يكونوا زي آلية تقوي المكاسب السلمية وأيضا تمنع ما يحصل مشاكل أم بين المواطنين. كبير الدولة قايد بشيف بكون تشاد من خلال الخطة هنت التنمية تشاد كونكسيون 2030 بدايتها ماشية على حسب رؤية مستقبلية واضحة تقوم بحققان أهداف عن الدولة يكون فوقها تقدم وسلام. وأيضا الاستراتيجية الوطنية عن التماسك الاجتماعي عن 2024 ل 2029 دي تقوي الرؤية وتسيء الهوار والمصالحة ومنعان النزاعات بين المواطنين يكون من ضمن السياسات الأمة وده على حسب الطريقة والانفتاح والتوافق عن رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو عشان المبادرة المثل دي تساعد في المصالحة والوحدة الوطنية وأيضا جيبان الثقة بين المجتمعات التشادية. عشان ده نقدر نقول خلال الفترة هنت الولايتين حنا رئيس الجمهورية دي تشاد قدرت توصل لتقدم ملحوظ في الاستقرار والسلام وقوان التماسك الاجتماعي. وأيضا المشاريع الكملوة دي تعتبر إنجاز حنا إرادة سياسية قوية اتصفت في قيادة حنا رئيس الجمهورية. مثلا المجتمع الدولي اعترف بكون تشاد قيدي تسي جهود في جيبان الأمن والاستقرار ودا في المستوى المحلي والإقليمي والدولي. تشاد لقى الدعم من الصندوق حنا الأمم المتحدة في بناء السلام المبلغ ده تقريبا 60 مليون دولار إضافة المجتمع الدولي عرف بالجهود القنبية رئيس الجمهورية في جيبان السلام ودا في الفترة اللي هو قاعد فوقها في السلطة. عشان ده المؤتمر الإفريقي لأجل السلام اختار لرئيس الجمهورية وفاز بجائزة السلام الإفريقية حنا سنة 2026 وده من خلال بيان مارك يوم 15 جانفيه 2026 المؤتمر أكد بكونه التكريم الأنتو لرئيس الجمهورية ده تقديرا بإدارته السلمية في الانتقال السياسي في تشاد وبعد الموت المفاجئ حنا المشير إدريس ديبي إدنو في شهر إبريل 2021 وأيضا الجهود الإنسانية الكبيرة القامت بها تشاد في استقبال اللاجئين السودانيين الفروا من بلاد بكثرة وجو في تشاد عشان دا على حسب بيان حنا اللجنة القدمت الجائزة قالت بكونه السياسات القامت بها تشاد دي أنقذت ملايين الأرواح وفوق الاستقرار الداخلي ودا رغم الحنبولات الإقليمية المؤقتة القيدة تعيش المنطقة البيان وضح بكونه القرار حنا أنتان الجائزة شالوه بالموافقة حنا الجميع عشان اللجنة اللي اختارت دي فوق خبراء دوليين اجتمعوا في مقر حنا الأمم المتحدة في مدينة جنيف في دولة سويسرا على رأسها الدكتور دافيد برنانديز بويانا وهو ممثل حنا جامعة السلام وحضر أيضا الشيخ المحفوظ بن بيه المنسق العام حنا المؤتمر الإفريقي من أجل السلام.
1: نتابع لكم بنشط الأخبار من راديو تشاتا. الأمينة هند الدولة في وزارة هند البنية التحتية المكلفة بالدليل على الشواري حواء عبد الكريم أحمد أي بخيت كان قامت بزيارة تفقدية للمشروع أن اللبونة هنا الدرب أم بين أنبسطنا وآتية وشددت كمان للشركة خليت تكمل المشروع ده في الوقت المحدد لها. هجي هو حبيب عمر والتفاصيل.
3: أمينة الدولة عن وزارة البنية التحتية المكلفة بجددان الدروب والشواري هو عبد الكريم أحمداي بخيت قمت بزيارة هنت الدرب وداء لعشان تفقد المشروع هن الشاري البربط أم بين أنبسطنا وآتية القاعدين بعدلوا فوقا والكان وقفوا في الخدمة حقا قبال سنتين والكان بتقوم بنفذانا وعدلين الشركة الصينية في وقت الزيارة سمعت من الأمال القاعدين بخدمه في المشروع اللي بيمثل في نقص الجانب الفني خاصة أزمة هنت البنزين وكل ردا في كلامهم أمينة الدولة هنا وزارة البنية التحتية المكلفة بجددان الشوارع هو عبد الكريم أحمداي بخيت أنت التوجيهات قوية في الخدمة هنت المشروع وقالت الحكومة بلاش قاعدة بتجاهد عشان تسهل المواصلات للمواطنين ودا في كل التراب هنا بلدنا تشاد وكمان قالت الحكومة أنت 70% من الجانب المالي للمشروع نذكركم بكونه وزارة البنية التحتية قاعدة بتتواصل في المتابعة ونفذين كل المشاريع هن الدروب البدوها وبيقفوا ما كملوها في كل الأراضي هن بلدنا تشاد ودلع عشان يكملوها.
1: الجهوة حبيب عمر. في صالة هنت الوزارة هنت الشؤون الخارجية هني في العاصمة من جمعنا كمان كملت الخدمات الورشة هنت التكوين بخصوص الموافقة بين سلطة هنت الطيران المدني والالتزامات بخصوص القانون هن المارشي بيبليك المناسبة كمان رأسا المدير العام هن السلطة هنت التنظيم المارشي بيبليك أحمد بشار سعيد بحضورنا كثير من المشاركين عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
4: كملت ورشة هنت التقوية التخص الموافقة بين مكانهن سلطة الطيران المدني والموافقة بقوانين هنت الصفقات الأمومية. الورشة دي كملت خدماتها رسميا بعد مدهن 5 أيام من النقاشات الكثيرة التخص موضوع هنت المشتريات العامة. وفي وقت كمال هنت الورشة مرق المشاركين بكثير من التوصيات البطلب بنفذانا الهمم خلي يواصلوا بنظمين تبادل الخبرات وقوين معرفهن أمال إدارة الطيران المدني في مجال نظمين الصفقات العمومية ويدعم مديريهن السلطة الطيران في خطين أسس قانونية خاصة تخص مهمهن سلطة الطيران المدني ويلموا أيضا مع المؤسسات التأدي القانونهن الطلبيات العمومية في خطاب النهائي لخدمات الورشة أكد المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية أحمد بشار السعيد بالهدف الأساسي من نظمين الورشة.
5: كنا سنقدمكم بس شالونية سألونا والدائرين تدريب في جهة المارشي بيبليك، وإذا كان الريجلمان حق كان ما أجيل ده ناس ما يقدروا يسوي مارشي بيبليك، ده بس هدف حقنا ده أننا سيدين عشان نصلوا تدريب للإدارات كله، كان بروجي كان سوسيتي كان أوتوريتي شنو، عشان ننتم تكنيك أنا مارشي بيبليك ده وهم ممكن يقدروا يخدموا أجيل في سيرفيس حقهم.
4: وفي نهاية الورشة أنطوا المشاركين شهاداتهم الشكر والتقدير لعشان يوصفوا مشاركتهم الفعالة في مدهم الورشة.
1: الريبورتاج مدى فوق عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. الميريا نيفي مرندوس ماهن العاصمة من جمعينة كمان بدأت تمس بحملة، الحملة ده عشان تخط البلاكات في كل الريزيرف عن الدولة القايد في نيفي مرندوس ماهن. المناسبة كان سوتا النائبة انت المير هنا نبي مراندوس با فاطمة كوزان التي خلينا نسمعها.
6: اليوم أنا مركنا ريزيرف أنا أدمينستراتيف ألفين نيفا مرندوشما دا ماجورتة ناز كل بنا وما دا ويرا وما الآخرين كل إن شاء الله الله كعالا مين دا الوالي ده كل عندنا نشوف أنا نطلب من شاب أنا نيفا مرندوشما مين دا قدام دا خلي نارم اللي يبي بترين ولا حس جاي في ريزيرف يعرف يقدر يبي نقوله خلي يحاسة في ميري أنا عندنا بلان كومبلي نوصفه كأن ريزيرف.
1: فاطمة كوزان التي النائبة انت الامير انا نيفي مرادوس معنا العازم من جمعنا سميتوها في ميكروفون انا راديو تشاد كان مدلها الزميل عبد الله هارون ادم. المنسق الوطني انا منسقية هند جمعيات المجتمع المدني اللي بتدافي لحقوق الانسان الكاسيدو محمد تنغالينباي كان سوا واحد بيان بخصوص الاتهامات الكبيرة هنت المكتب عن المفوضية السامية هنت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للجيش الوطني التشادي بخصوص الضرب اللي كان بيقول الجيش كان ضرب مدنيين قاعدين بيعيشوا في منطقة حنا بحيرة تشاد. خلينا نسمعه بترجمة حنا الزميل محمد عمر إدريس.
7: Fort de cette accusation extrêmement grave de violation des droits de l'homme par l'armée nationale tchadienne.
2: في الحقيقة المنسقية من جمعيات المجتمع المدني التدافئ لحقوق الإنسان الكاسيدو إرفت بدهشة بالغة بالبيان المارك من مكتب المفوضية السامية هنت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. البيان اللي بيأكد بكون في انتهاكات قام بها الجيش الوطني التشادي وده من خلال القصف عن السكان المدنيين الأبرياء في منطقة بحيرة تشاد. وبناء للاتهام الخطير للغاية بخصوص انتهاك حقوق الإنسان القدماء مكتب المفوضية السامية إن حقوق الإنسان المارك من الكاسيدو بكون قدمت تعليمات لممثلينها المحليين في منطقة بحيرة تشاد عشان يسووا تحقيق ميداني آجل ويحققوا من صحة الخبر القدمت المفوضية السامية. وده بعد الزيارة الميدانية القاموا بها لسكان المحليين الكاسيدو تنفي بشدة كل الاتهامات الما عندها صحيح المرجع من المفوضية السامية لحقوق الإنسان. سيداتي وسادتي التحقيقات الميدانية تأكد بكون الجيش الوطني التشادي في خلال عملية عسكرية ضد الإرهاب تصرف تماما مع مبادئ حماية السكان في منطقة الحرب عشان الكاسيدو تحث بشدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وده من خلال مكتبها القطري عشان يوثق التقارير بأدلة ثابتة لتجنب الاتهامات الباطلة الخطيرة ما عندها راس ولا قار. مثل الاتهامات دي ما عندها أي أساس من الصحة ما تفيد إلا الجماعات الإرهابية الكان خلد الفساد في منطقة بحيرة تشاد وده على حساب جنود الجيش الوطني التشادي القادم بضحوا بأرواحهم من أجل جيبين السلام وضمان الاستقرار في المنطقة. الكاسيدو تطلب من الشركاء التشاديين الدوليين خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان عشان تظهر التميز والمسؤولية عشان ما تودر الجهود الجماعية الرامية في جيبين الاستقرار في حوض بحيرة تشاد وفي مواجهة الوحشية الإرهابية.
7: Les efforts collectifs de stabilisation du bassin du lac Tchad face à la barbarie terroriste.
1: نتابع لكم دائما بنشط الأخبار من راديو تشاد الوزارة الإعلام بالتعاون والاستفاقة مع منظمة اليونيسيف واتحادنا الصحفيين التشادين. كان قاموا برحلة ميدانية لكثير من الصحفيين ووسائل الإعلام العامة والخاصة ده عشان يعرفوا الإنجازات منظمة اليونيسيف في إقليمنا لك في مختلف المجالات. من بين الصحفيين بشير عمر بشير اللي كان مد ميكروفونه لمدير هذا المدرسة الابتدائية المتجددة هنبول محمد أحمد. كلمنا المدرسة دي من غير نظامية الآن أصبحت نظامية بفضل هنا اليونيسيف. خلينا نسمع.
8: كان حلاوي غير منظم موجودة في داخل المدينة وجمع بعض المدرسين قالوا كيف نحل هذه المشاكل، وجمع بعض الحلاوي غير منتظمة جاء وأنينا كمتعلمين جينا دخلنا اللغة العربية والمواد الأكاديمية ومدرسة كانت مكتملة. بدأنا في الصف الأول فقط، اليوم تقريبا عندنا أنهر مكتملة. دفع الأول سنة رسلنا حوالي 50 تلميذ في إعدادية بول، ودي كل فضل من الله سبحانه وتعالى. ينقصنا بعد الفصول، أول كنا 4 فصول، فصلين لو جهلت أنهر مكتملة، وينقصنا الموية، وبعدين ينقصنا كمان الكهرباء في بعض التلاميذ كمان يقروا في الليل كمان في داخل المدرسة. دي نحتاج أشياء. اليوم 3 سنة تقريبا لم يجد أي مكافأة شهر إلا مساعدة من جانب أبهات التلاميذ بسيطة، نأكل ما يلا سوا.
1: محمد أحمد مدير عن المدرسة الابتدائية المتجددة هنا بول في إقليم هنا لك سميتو في ميكروفون هنا راديو جدل. كان مدلع الزميل بشير عمر بشير. الأمال هنا إقليم هنا جرا كمان أيد وأميت يوم 16 مايو 2026 بالعيد العالمي هنا الأمال ده بحضور هنا المندوب العام هنا الحاكمة في جم إقليم هنا جرا وكثير من المسائل. جمع مثلا مقمر والتفاصيل.
9: المناسبة بيجت في نزعة الحرية هنا مدينة تامونغو للحضور هنا مندوب العام هنا الحكومة هنا ولاية هنا جرا الجنرال عبد الله إبراهيم سيام بكلمة هنا جيتا جيتو هنا الرئيس هنا اللجنة التنظيمية عبد المحمود داود الأمين العام هنا الويدة هنت لا سينديكا هنا تشاس سيسيون هنا مونغو عام الجمعة ذكر المعزومين وحجة في المشاكل هنا القدمة والحماية والحقوق هنا القدامين. بعد الرئيس هنا الويدة هنت لا سينديكا هنا تشاس إيستي هنا جرا قدم أزو حجة في الحالات عن المشاكل الهم مقب وادو القدامين. وشكر اللجود السنة عن حكومة التادية على رأس رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو الديما قب بشاركه في التطور عن بلان نجات وقدم المطالبات للحكومة ليوفروا الخدمة للقدامين. بعد المندوب العام عن الحكومة عن ولاية عن جراء الجنرال عبد الله إبراهيم سيام شكر اللجود السامي عن القدامين والقدامات عن ولاية عن جراء وأكد وقال الحكومة التادية على رأس كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو دايما قايد يوفر الخدمة إنت السكان هنايا وكل المشاكل الكان هم مقدمهم يقدر يقدم للناس اللي يحققوها. ونذكركم المناسبة كملت بجرسيس عن القدامين والقدامات عن ولاية عن جيرا مونغو. جيمي متلما قمر لراديو تشاد.
1: في إقليمنا اللي دي سبا سكان أنا ديبارتمان نوهي سندرة هما كمان لقوا الفايدة من السانتر دي سانتي اللي كان بنالهم كهدية رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو عشان يلقوا فوق العلاج. والسانتر ده كمان فوق كثير من الأجهزة الحديثة. المناسبة كان بقت بحضور السلطات المحلية هنت لديبارتمان وكذلك السكان هنا المنطقة اللي كان وصفوا شعورهم. خلينا نسمعه.
10: شكر مارشال بريزيدنت لا ريبوبليك شيف دي ليتا ده كلنا نشكر له الرئيس والرئيس معنا ابونا ده خطوه لنا ده كلنا نشكر كثير
11: ادلو لنا وما ما كومبلي امبلا سلامكم فكم
12: ده كان مساعدنا رئيس مارشال بنا سنتر ده انا وزاره نسيها ده انطون عمر نجما انتربريز البنادا ما ناس القاعدين هنا نشوفكم من كله بعد نسلموا الكلي لام سي دي.
1: يرنا إيفا الساعة 8 وتقريبا 34 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم. أنا بلدنا جات لينا شهد الأخبار اليوم فجر والناس اللي فاتتهم كمان يذكرهم بالعناوين. أمينة أنت الدولة في وزارة أنت البنية التحتية المكلفة بعدلين الشواري حوا عبد الكريم أحمد أي بخيت كان قامت بزيارة لدرب القائد في حالة نابونة أبين أن بصلنا وآتي وشددت كمان خلي الدرب ده يكمل في وقته. الميريانا نيفي مراندوسما كمان قام بحملة ميدانية عشان تخط البلاكات في كل الريزيرف الدولة التابعة لنيفي مراندوسما. رحلة ميدانية لكثير من الصحفيين ووسائل الإعلام العامة والخاصة المختلفة كان مشوا في إقليمنا لاكا ده عشان يشوفوا الإنجازات اللي كان نظمتها اليونيسيف في كثير من المجالات في المنطقة. شكرا لكم انتم القادرين تتابعونا حاليا من اتي مونغو بول ام جرس ومن اي مكان بواسطة راديو جاد لنشر اخبار الكان جاهزة اسر التحرير محمد احمد عبد الكريم وعبد الرؤوف ايوب عبد الكريم ومحمد عمر ادريس تيت اخراج انا حجي هوا بيب عمر وقدمت عليكم انا جمال عبد الناصر الشيخ البكي قيلوا او ارد بعافية وفكروا نفسكم لان كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بدت.

مستمعينا سمعت راديو تشات بعد ما سمينا النشرة الدرجية اللي قدمها زميل جمال عبد الناصر شباب بكي وشوية من أغانينا نرجع للاستديو عشان نقري لكم البلاغاتنا اليوم فجر. وزارة الثروة الحيوانية تخبر المنظمات والجمعيات الخيرية القادين بقوموا بطبحانهن البهايم أيامات العيد الأضحى المبارك عشان ده وزارة الثروة الحيوانية تخبرهم بكون في واحد إكيب سانيتر بقوم بخدمته في فترة هنت العيد وده في كل الولايات أنا بلدنا جات والأشرك ومنها العاصمة جمينا عشان ده المدير العام بالقسم من الفيترينير والمدير العام من وزارة الصحة العامة بالتعاون مع كل الديليغاسيون من الولايات الاكيب الفني جاهز عشان لهم من بيقولوا اي لحوم او اي ضبايح بقت في الفتره انت العيد بدون اليم من الفيترينير اللحم ده طوالي المسائل الاداريين بيشيلوه. وبخصوص الضبهان كمان ببقى في مكان فاضي وسيء وده حسب الكلام عن الاكيب تكنيك وممنوع منعا باتا ضبهان السخلان صغار والإجال الأقل من سنتين والغنم الدرات والبقرة الدري ممنوع ضبهينه بقرة دري والغنماية دري أو صغر صغير وإجل أقل من سنتين ممنوع منع باتا وكان تدوروا معلومات بزيادة عشان تعرفوا حاجات آخرة مهمة لازم تتصلوا في نمرو التليفون 66-002-96-10 دي تعليمات من أجل الثروة الحيوانية في بلدنا تشاد. بلاخنا وفا سلطان محمد يجي لكشلة كاسر اللوان كشلة النادي نيني الوكيل جيمي هسيني الحاج بكر أنكو العلاجة عبد الله دلقي محمد كمسلوم الحاج عدم طاهر إساقة طاهر إساقة داود طاهر إساقة الحاج محمد طاهر إساقة الكولونيل سيد آدم سيد عفوا الحاج جبيرون أحمد بلام إمر أطي بنية أحمد جبرين الشيخ محمد علي دبيتي إيسا بابا سوبر في فتح الله آدم الحاج عبد الرحمن قاجي هسيني الرئيس هسيني محمد هسيني الحاج محمد هارون قوني الحاج عبد الرحمن حسيني بلا محمد زين دلقي كواس محمد دلقي أخونا بكر دلقي سيف الإسلام دلقي جيد أخي دلقي أحمد بشارة دلقي لوان سمني دلقي عبد الرحمن زريبي دلقي رمات حسن دلقي سيد حسيني دلقي مكايلة موسى دلقي بركة محمد دلقي الحاج آدم إيلي دلقي موسى السيار دلقي موسى الجمي دلقي جدة دلقي سيد النايم دلقي أبوجة محمد دلقي محمد عبد الرحمن فلاتي دلقي بول أكا دلقي جدة أحمد صالح دلقي جدة النور دلقي عبد الرحمن شتات دلقي إما إيسا دلقي جيمي سوكا دلقي توم دلقي الحاج محمد تقلا دلقي محمد إجلا دلقي إركال جبرين دلقي فيصل جدة دلقي دنمي ليمي دلقي صبا عبد الكريم دلقي عبد الله كليسم الشيخ عبد الله إدريس اللوانة هارون نبالي عائلة موسى خمسة عائلة يونس ولدن برغو عائلة بشارة حسنة عائلة طاهر إساقة عائلة أبكر موسى عائلة محمد دقو عائلة الجنرال عجيد هارون سلطان أو اللوان حسن عبد الله النقوي هارون إيسا محمد شايب إيسا عائلة عبد الرحمن أحمر القوني موسى عبد الله

الجمعة العصر، وسرقة تبقى اليوم الأحد، سرقة بفجر وسرقة بعد الظهر. ده في كارتير دينا في بيتنا دوبيتيك شل جيمي ولد مبورو، أهلنا على صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمه ويدخلها الجنة. محمد أليفة الضيف، أليفة حواء، أليفة فاطمة، أليفة الضيف عبد الرحمن، بلامة الضيف أبو نصيب، بلامة مكينة محمد، الإمام مؤمن رخيصة، محمد آدم جدة، آدم جدة دناء، محمد إدريس، الشيخ جدة الحاج، الشيخ محمد أبكر، الحاج أليفاء الجد، كشل محمد، حسيني الجدة، إدريس محمد، التوم جدة عبد الرحمن التوم، الشيخ موسى رخيص، أبايا جبرين، بلامة منقاش بشارة، جيمي دنا، إيسا دنا، جدة قايمة، الحاج آدم تيراب، الإمام محمد علي، بخيت كيدو، بلا عثمان. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل نجات والكاميرون والأهل البر والداخل بوفاة أبوهم وأخوهم صالح أليفاء الضيف. مات أمس السبت وسرقة تبقى أم باكر الاثنين في دنقرة تراب التراب قلفي، الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. بلا ما عادوا أخونا محمد تجد يونس، بلا ما أحمد خالد، بلا ما عادوا رماتة، بلا ما عادوا محمد، بلا ما أزرق هارون، بلا ما بابا مركو، بلا ما حسين عبد الله، بلا ما عبد الله دناء، بلا ما إدريس آدم، بلا ما عمر كبير، بلا ما يعقوب آدم، فكي بشر حسنة، بلا ما يوسف هارونا، بلا ما محمد مكيلة، بلا ما حسين سليمان، بلا ما هارون محمد، بلا ما عبد الرحمن أمباتيني، بلا ما عبد الله جرمة، بلا ما الضيف ابن صيبة، بلا ما علي محمد علي، بلا ما بكر حسن، بلا ما أبو ندقي، بلا ما توم موسى، بلا ما الحاج بكري، بلا ما رمات قربة، بلا ما حسن الجيمي، بلا ما محمد مجدات، شيخ دناء آدم، اللوان هارون عباني، بلا ما عمر حسيني، محمد إدريس. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل في كانتون الفاس، كانتون كدادة، كانتون أسنة، والأهل البعيدين والقريبين بوفاة نعمهم حبسة موسى. ماتت الجيمي ليلة السبت وسرقة تبقى اليوم الأحد في جميز المرهل لبلا ما آدم أخونا، الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. يونس صالح، بلامة أزرق أطمان، الشيخ أزرق محمد، صالح سلطان، حسن صالح أليفة، السلطان حسين أليفة، السلطان حسين صالح، صالح أبا التوم ألي، محمد أثمان، الإمام الحاج بكر، عبد القادر حسيني، محمد عبد القادر، بر اللوان، علي حامد، بشارة أحمد، بلا محمد آدم، محمد أزرق، بلا ما جد عمر، بلا ما حامد حسيني، بلا ما بكر عبد الرحمن، بلا ما هارون الجد، بلا ما يوغو محمود، بلا ما علي أحمد، بلا ما فكي إما، بلا ما سمعين دونغوس، بلا ما جبرين آدم، بلا ما عبد القادر محمد. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل، أبو خدير، الحمادية، البنسيد، السلامات، الأسلة، أولاد إيسي والحورتي، ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أنا أخوهم أبو بكر السلطان. مات أمس السبت والسرقة تبقى مباكرة الاثنين في جبدي اللي تبلامة أزرق وثمان أليفة، الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمه ويدخلها الجنة. محمد عبد الله كبير، دليجي موسى أبو بكر السيار، آدم أبو بكر السيار، هارون آدم أبو بكر، مؤمن قورة، إلي آدم، الصافي قورة، حسن أبو بكر، دليجي اللوان قلديمة، دليجي عبد الله آدم، دليجي بول أكا، دليجي جد أحمد صالح، دلقي مكايلة موسى، دلقي حسيني مكايلة، بلام جدة أخي، أبا جدة الجدة قورة، الحاجة مكايلة آدم أبو بكر، جبرين يونس دناء الجدة، ملم إلي آدم إدريسة، عمر عبد القادر، الشيخ محمد المصري، الشيخ هارون، بلام جدة بشارة، أحمد بوي، إلي عبد الرحمن، بلام كيار، خميس جبهة، عبد الله محمد في سقيط. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أبوهم وأخوهم، عبد الله كيار المعروف بعبد الله ولد النايم، مات يوم الجمعة، والسرقة كمان تبقى اليوم الأحد في سقيطه هلت الدليجي موسى أبو بكر السيار، الأهل الله صبرهم ولا مرهوم الله يغفر الله ويرحمه ويدخل الجنة. نمشي لمكنة الفن.

مستمعي الأسماء الرجال في كل مكان الساعة 9 سوا سواد الوقت تلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسير دي زوليتير أي طلب المستمعين تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا وعيشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غاديو تشات تنادوا في نمرو التليفون 1-61-53-53-20 60-51-53-23-20 في نمرو 2 فقط SMS اكتبوا لنا بالعرب الصحيح والفرنسي النورمال وأنا هنا نترجم لكم ما لقيت الخط اكتب رسالة 66-24-15-89 66-24-15-89 تيغو 93-33-24-14 63-33-24-4 بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والأبيلات يا غنائيب في طاولة المراقبة ديليجي القصاري حسن ألفة بسجل كل كبير وكل صغير وداخل ومالك جهز البرنامج وبقدم لكم أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبي الساعة 9 ودقيقتين في استوديو تروهن الأونما في كارتيه جابانغاتو كومينا الدوزيوم أراندو سما في العاصمة أنجمينا نمشي ونسمع أول فاصل غنائي وبعدها نشيل الأبل وعندنا ضيفة كبيرة مرة واحد دخل الاستوديو جات ونورت الاستوديو كابتن

0: Assez à Ramsey de Gigafi, sur le 3 à la Onama, 61 53 53 20, Anina Fichit Matella, Moussamina, la radio Tchad. Allô? صباح النور والسرور ياتي معانا ومن وين؟
1: حجة توريا من هارة ديجيل زعفاية.
0: حجة توريا من هارة ديجيل زعفاية.
1: أكيد.
0: أها تقول صباح الخير لياتو.
1: هي صباحية لك أنت وكل سرورتك من هارة كليمات. للمهندس ربتاني معك.
0: أيوة.
1: ماما آدم من هليل إكلير آدم جبريل من أمورد آدم رقصة عبد المنتلب بشير عبد الله آدم موسى. بابا بكر من دانونا عبد الله بكر من دانونا فضيله محمد قمر عيشة محمد قمر اشتا عباس
0: ايوه
1: جواير الشموس الدين عربي تاي الدرما تاي الجروة ميمونه محمد ابا اليزا بكر علالي النور عالم تكتيك بقيت يوسف عبد الرحمن حسين دومان حسن رومان دومان انت كنت مستمين بدوني
0: يعني كمان ما ينسيناكي وانتي وكل اسرتك

0: مساءً سمعتي رجعت في كل مكان الساعة 9:06 في استوديو تروان الأنما. اليوم عندنا ضيفة كبيرة داخل الاستوديو. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: الاسم الكريم يعطي معنا.
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، معك حواء إبراهيم سعيد.
0: حواء إبراهيم سعيد. حواء إبراهيم سعيد، بديت القراية المرحلة الابتدائية؟
1: أنا درست في السودان مدرسة من الابتدائي
0: نعم
1: لغاية الباك في مدرسة في السودان اسمها سيف القدير.
0: أيوة. أوكي. هو إبراهيم سعيد طبعا يا جماعة دي مذيعة كبيرة ومهيئة مخضرمة. هو إبراهيم سعيد، شنو خلاك دخلتي في مجال الإعلام، وأول إذاعة دخلتيها وين وسنة كم؟
1: والله حبا للإعلام. لأن أنا عندي إعلامي ربنا يرحمه ويجنه، هو جدي موسى أتين. فحبيت إني أدخل الإعلام وأجرب الشيء ده. والحمد لله توفقت. أول إذاعة اللي هي كاتربندوس، إذاعة الشباب والمرأة 92.5 من سنة 2002 لغاية 2004.
0: يعني سنتين كنت في إذاعة الشباب والمرأة
1: كاتربندوس. كانت كتدريب لنا.
0: كتدريب فترة.
1: فترة تدريبية. نعم.
0: وبعدها؟
1: وبعدها انتقلت لإذاعة النصر.
0: النصر المستقلة
1: نعم. من 2004 لغاية 2008
0: ده في كارتيه بولولو.
1: في بولولو
0: نعم.
1: وبعد ذاك أنغاتو.
0: أنغاتو من كم لكم؟
1: أنغاتو من 2008 لغاية 2018 كده.
0: نعم. ما شاء الله. هو بديت
1: مرحلة. وبعد ذاك جينا في إذاعة نجارة.
0: نعم.
1: 2022 هي سنة بس، يعني ما تمينا سنة وبعد ذاك الإذاعة.
0: قبل تجربة.
1: 1/8/2022.
0: كنت من الآخر رشاد حسن طه.
1: كنا أيوة في برنامج نعم. نقدمه مع رشاد حسن طه.
0: ما شاء الله. هو إبراهيم سعيد قمت في كاتربندوس بوينت 5، من كاتربندوس بوينت 5 ومشت للنصر، من النصر أنغاتو في سوق كبير. مين ما بعرف أنغاتو من المستمعين، ومين ما بعرف كاتربندوس، ومين ما بعرف إذاعة النصر. فدي الإذاعات اللي كانت في نجمينا، إذاعات قوية، نزيدوا معهم جا اف ام وليبرتي، يعني كانت دي الإذاعات. وشنو استفدت انت كده من مجال هنا الإعلام؟
1: والله استفدت كثير.
0: مش شنو
1: استفدت كثير؟ أول شيء عرفت الإعلام هو ذاته شنو. إعلام عنده صعوبات كثيرة عرفتها. والشيء الثاني علاقات مع الإخوة، بيجينا كزملاء كأخوانه.
0: نعم.
1: وعلاقات مع المستمعين
0: ده المهم.
1: علاقات كبيرة.
0: أيوة. نعم. يعني مع المستمعين ده لقيت علاقات كثيرة وكبيرة. وهو دي إنسانة، هو إبراهيم سعيد.
1: الحمد لله.
0: معروفة. شهرتك الكبيرة بدت في كاتربندوس ولا النصر ولا الكبيرة مرة واحدة ولا في إنغاتو؟
1: والله الشهرة الكبيرة بالزيادة انشهرت في إنغاتو.
0: في إنغاتو.
1: إنغاتو بداية 2008 لغاية 2019. أنا كنت في كاتربندوس، قلت لي كانت كتدريب. لكن قدمنا كثير من البرنامج. قدمت برنامج مع حسن موسى جلو. قدمت برنامج مع عثمان آدم الدود.
0: موجود في
1: راديو جات. أنا مرة ربنا يرحمه بالجنة دخلت برنامج مع عثمان أبشنب.
0: نعم
1: دخلت معي برنامج. ووقت ذاك عثمان أبشنب كان مشهور زيادة، لأن عنده برنامج
0: معروف.
1: ما برنامج حق الملاحظات حق الوصايا ده، وعنده برنامج ما يطلبه المستمعين. جيت النصر قدمت برنامج الأسرة. وفي برنامج للمرأة قدمت في النصر. لكن جيت انشهرت زيادة في إنغاتو، لأن إنغاتو أنا ماسك التنشيط أو أنا ماسك البرامج كلها بالصباح من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 10. الساعتين أنا كل يوم مرات عندي في الأسبوع كله عندي جربت اثنين تنشيط اثنين بس لكن كله برامج. الوقت كله برنامج، برنامج المرأة والمجتمع، برنامج رحلة في السودان، رحلة في تشات، برنامج دردشة.
0: دردشة
1: ايوه ده اللي انشهرنا فيه وشهرت فيه زياده.
0: دردشة اللي برنامج اللي خلاك انت انشهرتي ومعروفه لدى المستمعين والمستمعات
1: زياده، لان انا كل يوم في انقاته واي برنامج ما نشكر نفسي. قاعده نحاول نبذل جلدي بقدر الامكان، دايره برنامج اي برنامج يكون احسن من البرنامج الثاني، في نفس الوقت انا بس قاعده اقدمه، لكن دايره اي برنامج يكون احسن من البرنامج الثاني، ودايره اكون يعني ما لكن دار أتفوق إنه إذا كان أنا تعبت إذاعة تانية ولقيت في برنامج وفي إنسان بيقدم برنامج ما نفس البرنامج اللي هو بيقدمه، لكن أنا دار نجي يكون بطريقة سمحة من البرنامج والمستمع يستفيد، وحريصة بكون إنه الإذاعة تستفيد، لأنه أنقاته إذاعة تجارية، حريصة إنه المستمع ما يغير الموجة، وحريصة إنه يكون في برنامج يكون مريان إنه يكون فيه دعاية.
0: نعم.
1: إذا كانت دي بيكون في مستمع المستمعين إذا كان كثيرين في البرنامج بيشاركوا كثير، المؤسسة أو الشركة اللي بتجيب الدعاية في برنامج لأن أنت عندك مستمعين كثيرين.
0: أوكي، وشنو البرنامج اللي خلاك كونتي علاقة كثيرة مع المستمعين والمستمعات في القاتو؟
1: والله زي ما بقول الزملاء وبقول أنا ما في إذاعة من غير مستمع، وما في مستمع
0: أكيد
1: من غير إذاعة. إذا كان ما في مستمع ما حاليا ما حنقدر نقدم البرنامج، ما في زول بيسمعنا، وإذا ما في إذاعة ما في مستمع بيقدر بيستفيد من البرنامج اللي أنت بتقدمه. أنا كثير أغلبية المستمعين أنا عندي أغلبيتهم أنا عندي الرجال.
0: نعم.
1: الناس ما تفهمني بطريقة غلط.
0: أيوة.
1: لأن أنا قاعدة نقدم برنامج الأسرة وبرنامج المرأة والمجتمع.
0: نعم.
1: النسوان بيقولوا أنا قاعدة نميل للرجال أكتر، أنا قاعدة نحامل للرجال أكتر،
0: للرجال أكتر على حساب الأوين.
1: خلاص خلى الأوين شيكة
0: جبدوا منك.
1: أيوة خلوا أوين
0: بيقول زيادة.
1: أيوة، لكن عندي سنة من السنوات حاولت إني أغير من طريقة إني أميل للرجال، وأنا ما مايلة للرجال.
0: نعم.
1: قاعدة نقول إلا الحق، لأن مرة
0: قاعدة تقدمي برنامج ودايرة شيء بطلة للمستمع.
1: أيوة.
0: ويستفيد منه فقط.
1: أيوة.
0: ولوين كان فيه مو بالعكس،
1: فيه مو بالعكس، لأن الراجل اللي بيطلع من الصباح بيفتش داير يجري الراحة في البيت. إذا كان أنا قلت المرة تسوي وتسوي وتسوي وتسوي بقول ما للراجل كل ما يسوي يسوي، لكن الراجل ما بيخدم البيت وصعب يفتش راحة المرة، لكن الراجل راحته أكتر من راحة المرأة.
0: نعم.
1: ده الشيء اللي بخلي الرجال أكتر. نعم. إنه يكونوا مستمعين. أنا
0: أوكي. السيدة حواء، في الإذاعات الخمس اللي هي 92.5 وFM ليبرتي والنصر،
1: إيه ليبرتي ما اشتغلت فيها، النصر.
0: نعم.
1: أنقاتو والنصر،
0: في شيء اسمه كافنا المستمعين.
1: نعم.
0: نوادي. هل كان في أنقاتو في نادي المستمعين؟
1: والله نادي لأنقاتو كده ما في،
0: ما في،
1: ما في،
0: ما لا سبب شنو، ولا عشان هي إذاعة تجارية يعني
1: ما كلام إذاعة تجارية. أنا بعيدة من النوادي، حتى في كترفندوس عند في نادي حتى للنصر في نادي
0: ما زالوا موجودين.
1: لكن كان أسا سألتهم ده، أنا بعيدة ما قاعدة نحضر معهم اجتماعات، ما قاعدين ينادوني، ما أنا بعيدة منهم، أنا من ننتهي من البرنامج في الاستديو.
0: أيوه.
1: لو بل كتير قعدت 10 دقيقة، ده أنا قعدتها كتيرة من يكمل أنا نمشي البيت.
0: نعم.
1: وما عندي معهم اتصالات كثيرة بينادوني، وحتى ما نعرف ذات شنو الحاصل في النادي أو شنو ما حاصل في النادي، إلا إذا كان شيء فيه قبل الإذاعة نحاول نقول إنت شنو الحاصل، بدوني منه نبذة اثنين ثلاثة وخلاص، ما عندي معهم علاقة.
0: نعم. هسه حاليا عندك الآلاف المؤلفة من المستمعين في 23 ولاية في بلدنا تشاد قاعدين بتابعوكي، وفي ناس فترة طويلة ما سمعوا
1: حوا،
0: وطبعا الإذاعة زي ما الشباب قالوا ما في إذاعة بدون مستمع ولا مستمع بدون إذاعة. هل أنت في الفترة اللي خدمت ده هناك مستمعين لو أنتم فرها وكرها سواء من طرفك أنت أو من طرفهم، هل في بينكم زيارات وتواصل؟
1: في بعض من المستمعين فيه.
0: نعم.
1: في بعض من المستمعات ذاته بيقال لنا كأخوة لغاية اليوم.
0: نعم.
1: يتواصل مع المستمعين، بقينا يعني كأننا أخوات.
0: نعم.
1: في، لكن أنا قاعدة نعمل حاجز بيني وبين المستمعين،
0: تلقى بارير،
1: حتى تلقى واحدين يقول لك لا هي شيكة أشمانة. أيوة. أنا في تدريب في تدريب كترفندوس، ربنا يرحمه بالجنة شيفنا موسى أتين، بيقول يعني حاول بقدر الإمكان.
0: أيوه.
1: حاول بقدر الإمكان، أنت ما دام بتقدم برنامج
0: أيوه.
1: أنت حتكون نجم، لكن حاول انت نفسك قيمها
0: شيء نفسك.
1: حاول انت ما تكون في الاجتماعات في الناس الملمه لان كثير اسهر في الشيء المهم انت اسهر فوقه لكن انت دائما ده شويه كده خلاص يعني. عشان كده انا مسكتها بالوصيه دي ما
0: وبنيت عليها ومشيت فوقها
1: ومشيت عليها والحمد لله والحمد لله والله ربنا يرحمها بالجنه والحمد لله استفدت منها.
0: شكرا المذيع الكبير والمهيئة المخضرمة حواء إبراهيم مسعيد. نمشي للمستمعين سوسان تاسين كاترو سين كاترو فين. ألو غاديو تشان.
2: ألو
0: ألو مرحبا يا تو معانا من وين؟
2: بني مصطفى بني باغ من مالوري.
0: بني مصطفى من مالوري.
2: أيوة
0: ها تقول صباح الخير يا تقولي
2: صباح الخير أنت وصلتك.
0: أيوة
2: صباح الخير ده
0: باغ. أيوة
2: إيه
0: نعم
2: الزاوية.
0: أيوة
2: أبكر مضى في كروية الزاوية. طباهر لماما طاير بابا مدير طاير في ذاتي. عبدالله أبكر بابا أبكر في دنونة.
0: أيوة
2: طباهر لمدير طاير صلاح الدين عربي في كل كتب.
0: نعم
2: طباهر لمستقبل المستمع كله وحق حديجة يجري في باب المدينة.
0: شكرا قوني نقول لك لك انت ولي كل أسرتك 65-53-53 أنينا في خدمة المسلمين أنا غادي أشاهد في 23 ولاية. ألو ألو غادي أشاهد.
3: ألو
0: ألو مرحبا
3: مرحبتين
0: ياتوا معنا
3: معكم مهاتنين اسمامون
0: جنين مدينة أبشة أمدرات الهلية القادر
3: أكيد معقد
0: ما بعرف قيمتها بغادر
3: أكيد
0: ما بسكنها إلا التاجر
1: عشان الله
3: كل الطبقات بسكنوها
0: كيو أيوة أها تقول لي صبر خلي أتو يا لارنجي كمينة
3: صباح الخير لك إنت أسرتك
0: شكرا
3: صباح الخير للمستمع الكبير والجرناليست الكبير جنبك
0: هذه كبيرة نورت الاستوديو اليوم
1: بنور بوجودكم
0: أيوة
3: نقول صباح الخير للأخ النور أحمد النور والمعروف زيلان بسلامات صباح الخير للجدة حجانة أم سعد الجمية
0: يعني كمان سلمناها كثير إن شاء الله
3: ما شاء الله نقول صباح الخير للأخت أنا بشري توم نقول لها مبروك عاشي مبروك بالولادة
0: أيوة
3: أنا قريمة بالعافية المستشفى
0: أمين إن شاء الله شكرا لارندا كمينة مع سينيروس محمود عندك مشكلة شوية في الاتصال إن شاء الله. ألو سوس ألو غاديو تشات مرحبا يا تو معنا سوسانتين سينكانترو سينكانترو فين الخط في مدينة أبشي مرة ما واضح إن شاء الله تتصلين المرة الثانية 60-50-53-23 نقول صباح الخير هناك للمهيئة الكبيرة من منارة اف ام فنية سيد اما الو غادي اتشاد
4: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله ياتوا معنا من وين
4: قنبو
0: ادم من الفاص ايوه تقول صباح الخير لا تقنبو
4: صباح الخير لك انت اسرتك
0: ايوه
4: القوني مع مسيد في قاسي
0: أيوة.
4: وكل الشبان هنا فاس والله جدا رحل
0: استطلاع شكرا كثير إن شاء الله سوسان تاع سينكاترو سينكاترو فان إيفا ألو ألو غاديو تشات حواء إبراهيم سعيد
1: نعم
0: تاريخ مليان وعندك خبرة في مجال هذا الإعلام. المستمعين حاليا قاعدين بعرفوا هو إبراهيم سعيد البرامج الكبار اللي هي قامت فوقه وشنو الفرق بين برامج زمان وحسة؟
1: البرنامج الكبار اللي أنا اشتهرت بها زي ما أنا قلت لك كتريفندوس كانت لنا تدريب.
0: أيوة.
1: لكن عندي وصايا عندي ملاحظات قاعدة نقدمها. وكان في كتريفندوس وقت احنا في التدريب يعني ما سهل انت يدوك الميكرو انت
0: تدريب اكيد داك ايام المرحوم داك موساتين
1: نعم
0: ايام امل
1: عندنا التاني في واحد اللهم صلى على رسول الله نسيت اسمه. فكان انت ما منتوك الميكرو اجلها انت مسافة تلقى الميكرو
0: ياخذ وقت
1: شهر 45 يوم شهرين حتى الميكرو فاتح الناس يسمع صوتك نشيل ورقة وقلم نقعد نسمع الكلام اللي قالوه المستمعين بيقولوا شنو وطريقة تقديم البرنامج شنو قاعدة نشيل ورقة أو عندي قاعدة ننقل في أي شيء لأن عشان أنا دايرة بعدين لو أنا شلت البرنامج دايرة أنا نكون فرق من الناس ديل أنا الناس ديل
0: جيل جيتو حاجة آخر.
1: أيوة نلقى حاجة آخر خلاص بيقدموا البرنامج أفراح وتهاني في مع المدينة مباشرة جبريل مادري كوادي وما شاء الله الناس الشباب ما شاء الله كتر فندوس كان زي ما أنا
0: مولع نار
1: النار ذاتها قليلة الشيء عليها
0: نعم
1: وكان ما شاء الله كان وكيد داك مديرنا راديو تشات أباليكايا للتحية والاحترام يعني كان ما مسكين راديو تشات وهيدا كان كتريفندوس ذاته ما شاء الله تجي تلقانا احنا قاعدين نقدم البرنامج يجي يقيفه حتى المدير ذاته يجي يقيف خط ايدينا في الصلبة كان
0: مسكرة
1: عنده ليه نونيت يخطه كده ويقيف يشيف كناكي وخلاص يمشي يفوت
0: لكم ملاحظات
1: أيوة يفوت وما شاء الله موسى أتيم ربنا يرحمه لو في البيت هو متابع كان ما أنت قلت من بيت يجي في الليل يجي خلاص يعني أنا كنت حريصة ما ترى أنا نعمل أي خطأ ما ننسى خلاص نكتب محمد آدم الرجل الوحيد للتحية والاحترام خلاص قاعدة أي زول أنا بدخل معاه الاستوديو قاعدة نكتب أي زول دخلت الاستوديو أنا نكتب خلاص جيت قلت أنا أشيل الملاحظات قاعدة ندي ملاحظات سو مش لأنه قلت لك ملاحظات النسوان في البيت يكونوا كيف الرجال المعاملة تربية العيال الجيران الشنو قاعدة ندي فيها ملاحظة مشيت النصر ادوني برنامج الأسرة برنامج الأسرة وادوني برنامج المرأة نفسي أيوة يعني ده الأسرة نفسي المرأة بتجي تلقاها في الأسرة والأسرة بتجي تلقى فيها مرأة
0: عنوانين لكن هو
1: أيوة لكن أنا حاولت بقدر الإمكان بذلت جهود خليت أي واحد طريقة تقديمه ويكون عناوين فرق يعني أنت العنوان اللي بتجي تقدمه الشغل اللي أنت تجي تحجي فوقه شنو ده البرنامج اللي أنا اشتهرت فيها وجيت هنا أيوة ده في النصر أنقاته ما شلت برنامج الأسرة شلت برنامج المرأة وبرنامج دردشة من ناقش فوقه كل المواضيع الاجتماعية لكن إلا السياسية أنا بعيدة منها كل مواضيع اجتماعية أنا قاعدة نقدم البرنامج وفي فرق أنا شايفة اليوم الشباب يعني تجي تلقى الواحد مرات الشغل العنوان اللي هو قدمه أو الشيء اللي قدمه يدور يناقشه مع المستمعين شك وكده يجي يقدم البرنامج يجي حجي يجي شك ومرات فيه انت البرنامج وانت قدمته مع المستمعين أي ملاحظة يعني شايف اليوم أنا من متعود عندي ندخل بورقة وقلم اليوم جد دخلت معك بورقة وقلم فأنت تكون مجهز تجهز نفسك البرنامج كل أسبوع أنت تجهز في الأسبوع ده كله تجهز موضوع واحد اثنين تجي تقول شنو أنت تجي كله أنت كاتبة وبتجي تشيل المستمع قالوا المستمع يعطوه فلان الفلان بتكتب فلان الفلان ومن الكارتش الفلاني ده أنا نكتبه الملاحظات اللي هو قال أنا حاول نشيل منه
0: عشان تعدي
1: أيوة خلاص ملاحظات المستمعين ومن من الملاحظات اللي أنا عندي لها نجي نحاول نجي نلقي خلاصة عن البرنامج أنا جيت طرحت موضوع وتلقى في مستمع واحد عنده مشكلة نفس الموضوع اللي أنت طرحت له وقاي الرجاك يدور حلل منك إلا تنتي خلاصة عن
0: الوارد 2 3 4 عشان هو يستفيد
1: منه عشان يستفيد منه والآخر يستفيد أنت كنت تستفيد فأنا شايفة شباب اليوم ده ما فيه يعني ما قاعدة نمشي الإذاعات ونشوفهم، لكن من طريقة إحساسي قاعد نفك الراديو وقاعدة نسمع، قاعد نحس بكون النادم ده ما جاهز ما محضر.
0: اليوم تقريبا 17 إذاعة محلية بالعصر.
1: وفي أنا احترامي للمسائل أنا أنا الإذاعات المختلفة الآخرة الناس المراقبين ما في مراقبة شديدة.
0: ما زي زمان.
1: لأن أنت كلمة كلام الواحد بتقال في الراديو ده.
0: ما
1: أخو أنت عندك ناس كبار.
0: زي مسؤولية.
1: عندك نسيبك نسيبتك أمك أبوك أخوك، عندك ناس مثقفين ناس وعي، عندك ناس كثيرة قاعدة تسمع.
0: أنت
1: الكلام اللي قاعد تقول شنو؟
0: رسالتك شنو قاعد تقدمها للناس؟ أنت تكون مسؤول من كلامك.
1: بس عشان كده في فرق كبير بين زمان وبين اليوم.
0: يعني أنا بشوف كده إنه المتابعة والمراقبة
1: والتدريب
0: تكون من المسؤولين
1: والتدريب.
0: التدريب أهم حاجة. شكرا المهيئة الكبيرة هابا إبراهيم سيد. ألو غاديو تشاد.
5: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أتي معنا.
5: السلام على جراوس ريت جالي صراحة حبيت أعطيني أكبر مهيئة
0: داخلنا ولا ما؟ على اسم الكريم.
5: على اسم ماجدين حسن من داخل بجريات.
0: يعني جيران كان كده.
1: أنا بوصى على الجهر.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا بك.
5: يا سلام لك، زمن ما في ميلادي في الإذاعة.
1: والله زمن طويل. شكرا، زمن طويل.
5: نشكرك كثير ونشكر الغرام فريق اللي بيقام بيجودك عزمك، نشكرك كثير.
1: شكرا، الله يسلم.
5: ونشكر كل الناس اللي قريش ولا ما يسأل. نقول لأسبوع الجمال لك انت وكل أسرتك.
0: شكرا.
5: وهناك الجرافة تجاني سير رماد، وهناك لحوى إبراهيم سعيد، وهناك منصة طاهر بريم عبا، وهناك جوار الشام وآدم،
0: نعم،
5: فديرة محمد قمر، عيشة محمد قمر، وهناك عبد الرحمن شنك لندما انترناشنال بيشي بخد إيسا،
0: نعم،
5: حسن آدم من هجريجي، خديجة إدريس من داخل أنقريبا بالمدينة.
0: وأخيرا
5: يا سلام، واخيرا ما ننسى كل المستمعين وما ننسى هو ابراهيم سيد.
0: يعني كمان ما ننساك انت واسرتك وكل الناس اللي بتعبونا من دقي الرياض. نقول لكم صباح الخير والصباح حلو من غاديو تشاد. سوسان تاسين كان تروا سين كان تروا فان، هنا في خدمه المستمعين. الو الو، مرحبا. عليكم السلام والرحمه. يا انتم معنا ومن وين؟
6: معك احمد عبد الفكر الدربايه استاذنا كان اخوانا
0: شو ابشن ولد ابشن بدود ابشن
6: اكيد.
0: تفضل اخوي.
6: والله انا عم نشكر على المحيه الكبيره واخونا والزميلنا الكبير انا هو ابراهيم سيد.
1: شكرا لك،
6: نشكر عنك شكر.
0: ده رئيس انا كاف النص.
1: شكرا شكرا. انا من اسمي عرفت لانه قاعد يشارك معي في برنامج.
0: نعم،
1: لان انت قاعد تشارك معي في البرنامج. نقول
6: نشكره الف شكر.
1: شكرا لك، الله يسلمك.
6: ويشيك الثلاثة ما فيه وياك علي انا ندرو بسنت قبل الريتور الزيرو.
0: الريتور الزيرو عن فرص
6: او قتيت
0: لا هي تسهل من الاوين القدم وكثير فينا. بيتي توا سبا
7: سيدي.
0: أها.
7: من أنغاترو.
0: مرسي يا وفضل.
7: سيدي.
0: بيتي توا.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة.
7: سلام سلمكم.
0: سلمنا كثير.
7: ألم دم ما ترى كل نك قال لنا دم خير. ألم دم نجمك بارتين.
0: ألم سبا.
7: هاي تكتك.
0: دي لا يوا تقول صبر خير يا تو.
7: أولا نشكر هوا إبراهيم سيد.
1: نعم.
7: وأنت كل نشكر كثير بإنفيتاسيون أنا قال قلت إنفيتي ناس كبار مش الدولة.
0: أيوة.
7: ذاك تقبلنا يعني في يعني ما أقول يا أخ.
0: أيوة. يعني بيجي السوداني يا أخي ذات ما السوداني يا قاري.
1: شغل اللي يقوله كله.
7: سيدي.
0: بتشيتو.
7: أول شيء نشكركم كثير.
0: أيوة.
7: أول دور يقول تجيب لنا مارش أنا رير الزيرو.
0: أها إن شاء الله.
7: وماما الوالدين وادين دفن دفن دول كل يقوم.
0: ما هي ما هي ذاتك ما شاء الله. لا تجيك إن شاء الله. أكيد تجي لك إن شاء الله.
7: إن شاء الله خلي تجيب لنا مش الأول قعدت هاي لنا ده. ونشكرك أنت كله كثير.
0: أها.
7: ومستمعين على شاركوا قدامنا كل نقول لهم صباح الخير.
0: أيوه.
7: حالياً أنا ما قارين فيك فنصر وقارين كان تابو ماكو.
0: شكرا إلياس بكر علالي، شكرا أحمد بكر الدباي، شكرا لكل الأعضاء كاف النصر الحاليا كاف تيوب رانشي راديو تشاد. يقول لكم شكرا كثير من الإذاعة الوطنية التشادية. 61 53 53 20 أنينا في خدمة المستمعين. ألو
8: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة.
8: معكم مع جبريل لتاني مرة.
0: أيوة، شو عندها شنو؟
8: قد دائم جبر في دقير رياض بس.
0: شو عندها شنو؟ دقير رياض كل قايني ودقير رياض بهناك.
8: أكيد أكيد.
0: أوي ده ما ربو ده قويكو.
8: أوكي.
0: أيوة.
8: يقول لا بون جماعي لك وانتو كل وصلتكو على قادين بداو مرة من داخل أسود انجمينا.
0: أيوة.
8: وهناك ما نسي إلاد بكر النالي وأمر بكر الدباي. وهناك ما ننسى آدم جبريل من مردو، أبكر جبريل من دلكينا، حسن جدا من دلكينا،
0: أيوة،
8: وما ننسى أنور التركيلان وعلاج زكريا من بيكي. ونقول يعني حريت جد لنا والله، حريت جد لنا مستعجلة مرة
0: إن شاء الله. شكرا ميرسي. شكرا كثير يا نايف.

0: نوقف المستمعين عشان نقري الرسائل. بونجور تجاني سيرا مارس مصطفى أبكر ساكن من أداء ساكن. بسلم كل الأسرة في أداء ساكن وخاصة حسن عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم جدو بشارة من كوزاتور. تحياتي للأخ جاني سيرا مارس والأخ أبكر بشارة وبلاما مانجا ويونس وهارون كبير وكل مقارنين في دربالي. أسلمناك كثير أنت وكل الأسرة القارنين في دربالي. بونجور ونما غاديو تشاتا سي ماجور سوريا ماجور سوريا قاسم تقول بون ديماش لجروب غاديو تشات ونما وللرئيس يعني سيرمات وللأخت هو إبراهيم سعيد ولكوزين حقا نجمة آدم حسين وجميلة آدم حسين ورهيمة آدم حسين وحجة سلمة آدم حسين وما تنسى أسرة فاطمة زارة أحمد كراشي. شكرا كثير ماجور سوريا. جماعة دارين الناس تكتب لنا الرسالة باللغة العربية الصحيحة أو بالفرنسي الصحيح وأنينا نترجم لكم. ما في داعي تكتبوا لنا فرنسي عرب أو عرب عرب. اكتب لنا العربي أنا هنا إن شاء الله في خدمتكم ونترجم الكلام اللي قلتوه. ففي ناس قاعدين بنادونا في نمرو الخطين هذا مال الأبل. يا جماعة الأبل نمرو واحد بس 60 51 53 50 23. التيغو مال إرتيل اللي انطيناكم ده أكتب الرسائل فقط. الزول كان ما لقى الخط بكتب لنا رسالة وكمان أنا مستعدين نقرأ رسالة إن شاء الله. مصر جاني سيد رمض أبيض عبد الله حسن المعروف بشات من أداء ساكن. سلمناك أنت وسلمنا كل الناس القاعدين في أداء ساكن. بونجور غادو تشات جاني سيد رمض علي زادو هذا نوي من كارشيان بريجيبي بقول بون ديمانش للأونراب ديبوتي مريم أشين وللمير أنا السنكي مارلوسما شيخ باني شيخ ولكل البرسونال عن الكومين أنا السنكي مارلوسما كل الأعضاء من جروب غادو تشات أونما وللبيتي فرير حق الشيخ حسين إدريس وكل أسرة جان حسين رماد وما بنسى التكنيسيان يغنى إيفا وهو إبراهيم سعيد. هو إبراهيم سعيد قاري تسمعك وقاري تشوفك. شكرا كثير. معكم فاطمة آدم المعروفة بفنونة من مدينة بوكورو تقول صباح الخير وأحد سعيد وراحة سعيدة لأنا والأسرتي وللمهندس ولكل المستمعين والمستمعات على راسهم مستمعين مدينة بوكورو. سلمناك انت وكل الناس الدبابة نقول لهم صباح الخير من غاديو تشات. بونجور غاديو تشات جاني سيرامات سي حسن سوغو عبد الله من بودا ساري هناك قريب ما مسورو شدرة. سلمناك انت وكل الأسرة. عمر جدة رمات وبقول صباح الخير لكل المستمعين. سلمناك كثير. بونجور غاديو تشات محاسن يونس محمودي. محاسن كان اتصلت قبل شوية من مدينة أبشة كارتية كمينة. سلمناك أنت وكل أسرتك وكل الناس اللي بعرفوك أنت كمستمعة أنا غاديو تشات. بعض الرسائل دي كتبوا لنا جماعة بكلام عرب عرب عرب عرب لوكال يعني عرب لوكال ما بنقري صعب جدا شنو قرأت شيء. لو كان كتبوا بالعرب الفصحى يعني نترجم لهم لكن هم دارين هم بكتب لنا بالعربي عرب لوكال.
1: بتلقى صعوبات لأن في برنامج في أنقاط أنا عندي برنامج لغة الأحبة مع الطلبة.
0: أيوة.
1: في الفرنكفون برسل لي رسائل بتلقى صعوبات تلقى زي ما أنتوا قلت العربي عربي والفرنساوي فرنساوي.
0: أيوة.
1: بتلقى فيه صعوبات.
0: صعوبات كثيرة.
1: لكن داك عند غزل ما زي برنامجك ده.
0: هناك عنده غزل.
1: غزل ما عنده هناك ده. ولا عرفت قاعدين بغزلوني أنا وما عرفت قاعدين بغزلوا المستمعين.
0: ولا عرفت نفسك.
1: ولا عرفت لنفسي أنا ولا عرفت للمستمعين.
0: طيب
1: والله قاعدة نقدم أي شيء كتبه قاعدة نقدمه لكن قاعدة نبرر نفسي قاعدة نقول لهم ده لي أنا ولا للآخر.
0: ولا للمستمعين الآخرين. آخر رسالة المستمع بيقول اسمه موسى خليل من المصاقر. صباح الخير لك أنت ولكل أسرتك وصباح سعيد للقوات المسلحة الجهادية في لكشات. شكرا كثير. وللدرك الوطني والشرطة الوطنية القاعدين بخدمونا في الليل والنهار من أجل الأمن والأمان للمواطن الشادي وبلدنا تشات الحبيبه. اتمنى من الله سبحانه وتعالى بحفظ بلدنا تشات. اللهم امين. سو صارت 53 53. نرجع لي هو ابراهيم سيد قبل مستمع. الو
2: الو
0: مرحبا يا توما. من وين؟
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: من باب المدينة.
0: خديجة إدريس من باب المدينة.
2: أكيد.
0: أيوة تقولي صباح الخير يا تو خديجة.
2: صباح الخير لأنت وكل الفرقة.
0: أيوة.
2: المهندس الربطان ومال.
0: نعم.
2: ونفس فرقة الهواء وبراني
1: كبير. أيوة. شكرا لك.
2: أشكرك كثير على مشاركتنا فنعمان على طول الأمور.
1: آمين جميعا إن شاء الله.
0: FM 92.5 ايوا ابو الايال تنجش تنجش ايوا دكتور بيرسون ايوا لا فام كابابل
2: مريم عشاير
0: الصوت الذهبي
2: ثانية
0: عادم الخبرة الكبيرة
2: هذه معروف
0: اها المراسلة الجميلة
2: الزوار النور
0: اها المقدمة المعروفة
2: ابقى حسن بخاري
0: خبرة ما لها حدود
1: سلام ليه التحية ان شاء الله
0: ايوه اها ده خلاص كلام كمل واخيرا خديجة ما نسينا قلت كمان شكرا كثير خديجة من باب المدينة شكرا لك انت ولكل اسرتك والناس اللي قاعدين بتابعونا من هناك من انجلي نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد الو
3: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام والرحمة يا معنا ومن وين
3: ما صاير درما من مشاقة
0: اوه مشاقة ابو ظبي
3: اكيد
0: جرام كيف الحال طيبة
3: ني والله الحمد لله
0: تقول صباح الخير لي هاتو
3: اوكي قبل كل شيء نشكرك انت ونشكر الاخو ده هو ابراهيم سيد
0: ايوه
1: شكرا لك
3: معروفه بانجات فن
0: ايوه معروفه بانجات زيك
3: ورانجات فن لو كان اللي جاني ازورك كل صباح
0: كيا ما شاء الله
1: لكن ما شاء الله انت حتى الجنجل اللي قاعد ناخذه كله حافظه
3: والله اكيد يعني هذا ما شاء الله متابعين من فتره فندوز والنصر وهذا
1: ربنا يطول عمرك ان شاء الله
0: ان شاء الله
3: امين جميعا ان شاء
0: الله عندك انت كل ابيات شعريه غزل كي ولا غزل ما في
3: والله ما شاء الله اليوم ده نورتنا والله ما شاء الله
1: شكرا منوره بوجودكم الاذاعه
3: امين ان شاء الله اوكي قبل كل شيء نقول صباح الخير لك انت وصورتك وللمهندس الربطاني معك
0: نعم
3: وهو ابراهيم سيد
0: وكل اسرته عليهم ناس دقيل دقيل رياض ذاتها لهم شالوا خط
3: دقيل رياض وهو ابراهيم سيد هناك واسرته من امريكا ولا اليوم من دقيل ما نرى
0: ايوه
3: وصباح الخير هناك لالياس البكر اللالي والفريزي ماما سالو وثمان هناك احمد البكر الدباي
0: ايوه
3: واسم مالهم فركاز ونقول صباح الخير هناك ل محاسن يونس محمودي لارنجي سمينه
0: ايوه
3: الذهب الجمر جوار الشموع
0: ده يا اليوم لبلد وين الجواهر دي؟
3: وهناك بريزان ترامي مودرن وهناك هذا مطاطو انتوني شيجا شيف ذا كانتون مطاطا من ليلة كلير
0: اها
3: ماجور تريا القاسم وهناك جراند فرير علي زادو دانو
0: ايوه
3: وهذا انا جروب راديو تشات المسلمين
0: اها
3: ايوه ماجا داوود زكريا وهناك دكتور حسن الغوني نتمنى له الشفاء العاجل
0: والله اشفي كل المرضانين الشادين ان شاء الله
3: كان تجين من مدينة دبشة وهنا لوند سلامات
0: أيوة الله يشافي
3: سلامة النور وصباح الخير هنا وهنا كل المسلمين وعندي ما مسلمين
0: ألو غاديو تشاد ياتوا معنا ألو
2: ألو
0: مرحبا
2: معكم مهازم يونس معمودي
0: شغل كده سويتي فرط ولا شو أيوة محسن
2: فقول عاد سعيد لكل أعدائنا جروب أوناماتشات الأستاذ صفو قراش
0: أيوة
2: على راسي صاحب الفخامة تجاني سر رامات
0: هي ترى أها
2: تاجر درم أبا وأسرته
0: أيوة
2: نقول البون ديماش للأخو الجواهر الشمو عدم الذهب الجمرو
0: هي اليوم كامل دخلت وين فتشوها لينا
2: عالم ده فتشنا ما جينا
0: كيا
2: لم تفاجئ من جمانو مصر ام كن نلقو
0: في من جمانو مصر
2: ها
0: ما قالوا فتشوا مليكو
2: نحاول بس ان شاء الله نلقو
0: ايوه تقول صباح الخير ليه تو
2: نقول لجراند فرير علي زاده الدنون عبد الله دنادو
0: ايوه
2: كان هارو من مدينه مندوب مع أيوة. مكان جنبهم سنتين نبشه
0: نعم
2: ومسجد سانت جيل
0: ايوه
2: منصور حسن
0: نعم
2: صفحه محمد
0: ايوه
2: ماما فكل المستمعين الكبار وين عندنا طفله صغيره مستمعه كبيره على الاذاعه فاطمه عبد الناصر من كرتيام سدوريه
0: اها سلمنا كثير وسلمنا
2: كثير والله خاصه بريزو انا قاعده تشرك بس
0: اه شكرا كثير ان شاء الله مشكور
2: اه شكرا من ام سدوريه
0: شكرا كثير ان شاء الله ميرسي محاسن شكرا طاير درما وشكرا لكل المستمعين الحاليا كابتيو برانش راديو تشاد نقول لكم صباح الخير هو برام سيد انا جينا لكن ماما لسه ما في اللفه تقدر تذكرين المهيئين القدام في مختلف الاذاعات
1: المهيئين القدام كان حسن موسى جلو وجبرين مادري اسمان ادم الدود وعندك بكر حسن بخاري محمد ادم فاطمة عينو خديجة محمد أحمد
0: أيوة.
1: اللهم صل على الرسول
0: فني سيد إما
1: فني سيد إما أيوة
0: عليمة قندة
1: عليمة قندة حزاز
0: نعم
1: ده أحمد حامد
0: أحمد حامد نعم
1: اللهم صل على رشاد حسن طه محمد عمر إدريس
0: أكيد صحيح يعني الوقت ده كنت صراحة يعني
1: يا
0: كوكب
1: سلام.
0: يعني ناس كده قدمت شيء للمجتمع التشادي صراحة يعني
1: أنا من كاتربندوز من كاتربندوز جيت النصر جيت لقيت رشاد جيت لقيت محمد عمر إدريس
0: إسكندر الديك
1: أيوة إسكندراني لغاية اليوم يا سلام بيحترمني شديد لغاية اليوم بقول لي بقول لي لغاية أما لغاية أسه بقول لي أمي إذا كان طول ما ناديت أو ما ناداني بقول لي في أم تسقل بلي ده مش ده ده لغاية اليوم في وقت داك منسق البرامج والأخبار بين ملالة
0: نعم.
1: ليه الاحترام والتقدير جزاته يعني أخو يعني أخو يجي في نعم. معي أنا جيت لقيت الشباب ديل وأنا أول مرة أنا جيت
0: نعم.
1: يعني زي ما بقوله كان أنا كاربة جلدشي عشان أنا دهابة ضيفة
0: دهابة جديدة ده
1: لكن جيت لقيته ما شاء الله
0: نعم.
1: هم صحي أيوة صحي نعم. هم رجال وأنا مرة
0: نعم.
1: خلاص أنا جيت شوية شوية شوية شوية خلاص نعم. وعلفت أكتر شيء أنا الناس وعلفتهم لكن وقت جيت طوال لقيت جبرين مادري
0: كود.
1: وحسن موسى جيت لقيتهم بتان جينا لمينا أول موالفين وبتان جينا لقينا
0: نعم.
1: لكن الناس الجداد سكندراني ورشاد ديل ناس جداد
0: نعم.
1: لكن ما شاء الله
0: ما شاء الله
1: نعم. والله ديل يعني كأن أخوان إحنا قمنا اتربينا في بيت واحد أول نعم. أخوان يعني الواحد لو قام يا جماعة قوموا نفطروا الواحد بيفطر الناس اللي قاعدين دو كلها
0: ما شاء الله
1: كان أنا جيت أيوة كان أنا جيت يا جماعة أنا دي ندور ندخل استوديو وأنا موضوعي مش لده مش لده اليوم يا خي اختاري لنا أمس ده شغل واحد بيقى في كارتشي مش لده مش لده مش لده وما ما عندي استكبار وما عندي أي شيء طوالي نقبله
0: نعم
1: نشيل
0: من أخوالي
1: أيوة نشيل الشيء ده منهم وندخل الاستديو نقدمه وأنا نسيت دكتور ياسين
0: دكتور
1: موسى علي ياسين
0: نعم نعم صحيح
1: ده أنا بقدم معي برنامج الأسرة في النصر
0: نعم.
1: يعني جيت لقيتهم زملاء وأخوان ما شاء الله
0: نعم
1: يعني إذا كان حصلت مشكلة بتعفو لك طوالي
0: طوالي قاعدين
1: طوالي
0: نعم.
1: وإذا كان أي شيء بقى بيناتنا من حلو يعني نعم. جاي فلان ده عنده مشكلة كي وده شيء حاصل كي شيء يعني تيجي تلقاني أنا قاعدة في لبهم عن نارم الآخر اللي بيجي بشوفه بخطة بصورة آخرة بيجي بشوفني أنا قاعدة في لبهم ده
0: ما أنا مرة دي قاعدة
1: ما قاعدة في لبهم
0: نعم.
1: قاعدين في الكراسي كلهم أنا تيجي يعني قاعدة أصد
0: ما شاء الله
1: خلاص ده ما كي ده ما قاعد وسط اخواني لغايه انا ما جيت انقاتو جيت بطان لقيت جبرين
0: ولقيت
1: حسن موسى جلو جيت لقيته ايوه وقت ده كان المدير انقاتو اللهم صل على الرسول محمد عيسى جرات يعني هو ذات لي الاحترام والتقدير يعني ما شاء الله احترام
0: مكانه
1: ايوه داني بعده جاء محمد اللمين
0: محمد
1: اللمين عبد الكريم جاء بقى المدير يعني جيت كله خدم ما شاء الله يعني ما في شيء يقول لك يعني تلقى صحيح في كل المكان انا خدمه شركات شنو بتلقى رجال وعبين ده بدور ده ده بدور ده لكن ده احنا ما عندنا بكل صراحه
0: اوكي
1: وصادقه في كلامي ما في شيء بيقول لك ده دوره ده لا لا لا لا احنا اخوان اذا كان حصل اي شيء في البرنامج في شنو انت ترى عامل برنامج كده عندك كي وعندك كي وانت كي
0: عندك
1: ايوه جيت لقيت في برنامج دردشه مندرجه والحاج توا وبدينا ايوه دينا مع الحاج توا ودقلوشا
0: دقلوشا
1: ديل ذاتهم يعني
0: كان نورت وكسرت جبينا
1: جو دايرين يسوون انا ذاتي ممثله جو دايرين
0: يسوون قلتلك انت في طريق
1: انا ذاتي ممثله خلاص بيت في البرنامج خلاص المهم ان احنا نكون كجيران في الكارتيه وخلاص حصل مشكله دائما المعارض اللي بيجيب لنا المشاكل دقلوشا
0: دقلوشا اكيد
1: ودقلوشا دائما لا انا معيار بس
0: نعم اكيد هو دائما معارض
1: هي

0: أوكي،
1: أنا جينا تقريبا باقي 12 دقيقة.
0: نعم.
1: هاو إبراهيم سعيد، شنو شيء طريف اللي حصل لك في حياتك في مجال الإعلام أو في البيت؟ شيء كده ما تنسي، يعني شيء جميل بقى في حياتك.
0: والله الطرائف كثيرة، الحاجات الجميلة بقت كثيرة، والحاجات المرة
1: دول واحدة كده حلوة
0: بقت فوق كثيرة. أنا مذكرة في كترابندوس راديو تشات، كان وقت ذاك المدير أب علي كايا، خلاص ببرة من الاستديو، ببرة من الاستديو في شدرة، شدرة ميم ضليلة، ده الجامع حوسه جامع، أيوة لغاية اليوم أنا متذكرة كبيرة كي جامع. وفي مرة بتعمل لنا أكل طرف كي، كان مرة أنا مرة كنا أكله ببرة. أوكي، يوم ده بعد صلاة المغرب صلينا المغرب، والمغرب ده وقت أنا البلاغات.
1: نعم.
0: زميل ده ربنا يرحمه بالجنة ما داير نطر اسمه، خلاص توره أنا البلاغات. خلاص إحنا صلينا وأنا كمل صليت، قال نرجع الناس اللي يكملوا ساعة 8 عشان يودونا البيت. خلاص إحنا كملنا قاعدين، خلاص الزميل ده هو البلاغات حقه كمل وقام من الجامع ده يدور يدخل الاستديو. جماشي كيف في مسكين شايب بأصايته جاي عند بلاغ أنا عزومة ومع ولده. قام لقى، خلاص قال لك يا ولدي تعال جلي. قال لي أسمى نوريك أنا بلاغدة ما تنتي لفلان ده، ليه هو ذاته أنا بلاغدة
1: هو ذاته
0: ما يعرف. أنا بلاغدة ما تنتي لفلان، أنا بلاغدة أنتي لخديجة محمد طاهري تقري لي.
1: ما شاء الله، الله انطيه العافية،
0: الله يصحه والعافية واحترامنا له. فنحن اندحشنا شقلبنا دهقنا، لكن دهقنا تهد ما نقدر عشان هو ما يهوى، شال البلاغ ده ودخل الاستديو. فلان الفلاني ببلغ بفرحانة فلان فلان فلان في القرى البلاغ الاسي سموتو ده السيد عصب الجابان تاني لي أنا في ديني، وقال كي ما يدور أنا نقري ونقري لكن أنا قريت.
1: ناس كان طيبين ومشوا رحلوا مننا، وربنا يخلوا ورحمة الجنة إن شاء الله.
0: والله بكل صراحة يا تجان حسين رماد، اتمنينا يا ريت والناس بقت زي زمان.
1: أكيد.
0: الناس قلوبها صافية.
1: نعم.
0: الناس بتحترم الناس.
1: نعم.
0: والناس بتحب الناس
1: وبيحبوا عمله.
0: يا سلام،
1: بيحبوا العمل.
0: كان زمان ما فلان أنا نقلد فلان.
1: نعم.
0: أنا نقع أخير، لا لا، أنت التفوق ده في العمل أنت داير. نعم. ما عشان أنا فلان بس أنا. نعم. نلبس وأنا فلان لا لا لا لا. وفي شيء الوقت ذاته ضيق، أنا من احترامي الشديد أنا داير نقول للمنشطين بالذات شباب اليوم، احترامي وتقديري لكم بذلت جهود خدمتوا، لكن الأغنية وقت تخطوا أنا ما تحجوا في الأغنية، أنا والله سي في إذاعات ما قاعدة نسمع.
1: صحيح.
0: أنا حابة نسمع الأغنية دي، في أغاني واحدة جديدة حابة نسمعها، ما داير نسمع كلامك
1: كلام كتير.
0: نغير الموجة.
1: صحيح.
0: نمشي محطة تانية ما نسمع، لأن في كتير من المستمعين دي الشيء اللي أنا دايرة نقوله للمحيئين اليوم، وأي واحد يقبل إنه الواحد كان زميلة قال لك أنت ده اليوم ده خدمتك،
1: شيء قوصية
0: والله تستفيد منه، دل أن إحنا استفدنا منه.
1: النقد البناء ده
0: أيوة،
1: أنت بطورك لكتاب،
0: ممكن أنت تقول لزميلك
1: والله اليوم مشيت راديو ده كمان قمت أيرتنا وقال لنا كده كده، ده الإنسان اللي ما بطور نفسه.
0: وأنا استضافوني في برنامج من البرامج يا ماتي ده، بس قالوا قال فيه وهدين مهيئين وهدين قال جاي لهم وكلوا عن بيناتهم
1: مليان.
0: أنت المستمع يحس بكون أنت قد تحت أنت وقيمتك ودرجتك شنو،
1: ما عندك قيمة،
0: ما عندك قيمة وما عندك درجة.
1: أكيد صحيح. شكرا لحو إبراهيم سعيد، كلام حلو وكلام كتير وقصص جميلة، لو قعدنا ما لها دي ساعة 12
0: والله ما بيكمل
1: ما بيكمل. يا غنائف سو سانتيا سينكان تروا سينكان تروا مي علو غاديو تشات.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا، انتوا معنا من وين؟
2: معك كابتن جعفر من دوغيا.
1: كابتن جعفر من دوغيا، جو سوي ديبو كابتن.
2: اوكي بيتو علي،
1: ميرسي، تفضل.
2: اوكي، اول نقول لك بون جمال انت وسرتك.
1: ميرسي.
2: اسرة هو ابراهيم.
1: ايوه
0: شكرا لك.
2: اسرة فنيا سيد ما صار مختار.
1: اها.
2: ذكر أبو بكر موسى أفريقيا.
1: أيوة.
2: حسن تارا زالي.
1: أها.
2: أوكي، نقول لبون جمال لكور جماعة حجات الرديسوة في كانا ريكونيسان.
1: أيوة.
2: إيسا يا بوي.
1: نعم.
2: كور جماعة جو عدم.
1: أها.
2: وريما رجو كوزم حسن عدم.
1: وأخيرا كابتن،
2: نقول لبون جمال أوكي، إنه مستمع.
1: ألو.
3: ألو.

0: عليكم السلام ورحمة الله. معنا
1: نصرة
0: نصرة عبد الله. ولا
1: نعم
0: نصرة نصارى اللي ما شافها خسارة.
1: أكيد.
0: أنا ماشي بناقي بو
1: هو إبراهيم سعيد.
0: أيوة
1: طبعا نصر برامس حسن عبد الله.
0: أيوة
1: طبعا نصر لأنكل أنيل صابر عبد الله.
0: نعم
1: صابر حسن.
0: أيوة
1: طبعا نخلي كابتن جعفر من جدية هنا فاطمة عبد الله عبد الله عمي عبد الله مولي عبد الله كلثوم عبد الله بطار بكر من بانينا عبد الله بكر من بانينا طاير بن جاير الشمار هنا عارف انتوني شيشة.
0: واخيرا
1: ونقول
0: النهار سعيد. شو نهارك يا سعد ان شاء الله. شكرا كثير. سوسانتي 53 53 20 انا جينا في اللفه الاخيره. الو غزال الحي
2: الله يغني قديمه.
0: ذكرناها بس كده يجيب يا رنات رجع في مكنة الفن يا نايف. الو غادي الشاده. الو
3: الو براجي جاري.
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين؟
3: الهاج زكريا من بيتين.
0: الهاج زكريا تقول صباح الخير لي يا تو.
3: اليوم ده قد انا كنت اجي قد الليبيا نقول له صباح الخير للثاني في الرواد ابيض.
0: اها
3: وفرتك في حارة كلمات ولا معصومة الحالين قاعدة في الإذاعة الوطنية.
0: أيوة
3: ونادي لجميلة عمور آدم تكتمان ومستمين هنا أنجمينا بصفة عامة ونمشي هناك كمستمين أنا عبدشي آدم وعبد الله مكي عبد الله بك إيسا وهناك عبد الواحد عبد الرحيم.
0: أيوة
3: محمد يوسف أحمد جرتو تاير إيسن من حارة جبرونا في إيكول لورمال.
0: على زكريا
3: نعم.
0: واخيرا وقت ضيق
3: عندي مستني.
0: النور انا بتاكسي مان صباح الخير. نعم صباح النور.
3: النور انا معك.
0: عندك خمسه ناس.
3: اوكي نقول لك
0: هي ايوه ريزو هناك ما عدي النور. أيوة. شكرا كثير. يا نايف هو إبراهيم سيد. أنا جينا في اللفة الأخيرة. دول منك دقيقة وثلاثين بس. شنو رسالتك للمستمعين وللمهيئين؟
2: رسالتي أول شيء للمهيئين أول شيء إنه العمل هو عبادة.
0: نعم.
2: الواحد أنت أمسك عملك ده بجد.
0: نعم.
2: والبرنامج اللي أنت قاعد تقدمه ده كله هي محاسبة لك.
0: أكيد.
2: شوف اليوم أنا كم سنة وعندي.
0: نعم.
2: كم سنة حاليا أنا في البيت.
0: نعم.
2: يعني إذا كان ما قدمت شيء والناس بتستفيد منه ولا أنا مستفيدة منه ما في زول بيجيب خبري ولا ما في داعي لشغلتي. ما كم سنين فاتت ساكت
0: ناس ذكرتي حتى بالإنديكاتيف.
2: إذن أن خلي أي واحد العمل زي ما أنا قلت عبادة. أنت جهز برنامجك وجهز المواضيع. خلي برنامجك هي فرق من البرنامج الثاني. أنت عندك برنامج 3-4 في الإذاعة.
0: نعم.
2: أي واحد خليه يكون فرق من الثاني واحترموا بعضكم حبوا بعضكم اتكاتفوا بعضكم.
0: نعم.
2: في النهاية قاعدين ترسلوا رسالة واحدة بس
0: للمجتمع
2: كل النازل في الإذاعات أو الإذاعات المختلفة دي أو شنو. نعم. يعني هدفهم واحد إنك أنت تقدم رسالة إن هي التوعية. إذا. نعم. كان ما بيكون توعية ده ما يفتحوا الإذاعات دي كان. نعم. أما للمستمعين فأنا اتمنيت إنه كل النوادي دي كان زمان بيكون في حفلات كان إذاعة تشارك مع النادي حقها بيعملوا حفلات.
0: نعم.
2: المستمعين
0: أيوة.
2: نعم. المستمعين يتعارفوا بيناتهم.
0: نعم.
2: ده مدير إذاعة دي ده.
0: نعم.
2: مقدم برنامج ده بيكون وزاته يعني في حب وفي ترابط بيناتهم.
0: نعم.
2: لكن اليوم أنا قاعدة نشوف الشيء ده ما في. نعم.
0: سبب شنو؟
2: والله ما عارفه الاسباب انا شنو.
0: نهاية.
2: ما عارفه الاسباب انا شنو. انا متذكره كان يعني كل خمسة شهر أربعة شهر بتلقى يقول لك اذاعه مع النادي حقه. ايوه بيقول لك فلان مع مع النادي بعمله في برنامج حقه السنوي الا انا ما عملت برنامج اجمالات لبرنامج انا ما عملت.
0: السبب شنو طيب مسؤول.
2: والله ما خطيت الفكره دي انا في راسي.
0: أي.
2: نعم والتوفيق ان شاء الله للجميع وصحه وعافيه
0: لهم. نشكر المذيعة الكبيره والمهيئة المخضرمة هاو إبراهيم سيد. الوقت تم ساعدك ولي شارة بكت نشكر كل المستمعين والمستمعات على راديو تشات اللي تابعونا في اي مكان، ونعتذر للناس اللي ما قرينا رسائلهم وما لقوا الخط اليوم، لان اليوم عندنا ضيفه كبيره جات نورت الاذاعه الا وهي هو ابراهيم سيد. الشكر الكبير هناك في مكنه الفن يغنى ايفا، في طاوله المراقبه حسن انفه، قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات ابيض، نقول لكم قولوا بعافيه. هنا جمال الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخلو المكان للزميل يونان نومنغار لا في كوغي كوغي ديامغي ديامغي بجي بتكلم لكم بكلام سلام.

0: المتابعون الكرام والمستمعون في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. يتجدد اليوم لقاؤنا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم صدى الرئاسة. تتابعون في هذا العدد مواضيع متفرقة، بداية بمشاركة رئيس الجمهورية في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي العاصمة الكينية، مرورا بسلسلة من الملفات المحلية المتعلقة بتعزيز الأمن وسلامة الطرق. أهلا بكم وإلى عرض لأحداث الأسبوع مع خالد موسى الحاج.
1: غادر رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو يوم الاثنين 11 مايو 2026 العاصمة تنجمينا متوجها إلى العاصمة الكينية نيروبي بدعوة مشتركة من الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في أعمال قمة فرنسا أفريقيا التي انعقدت يومي 11 و 12 مايو بتنظيم مشترك بين كينيا وفرنسا. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين خاصة فرنسا بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين الأفارقة والدوليين. وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي وزير الوظيفة العمومية الكيني إلى جانب وزير البنية التحتية التشادي والقنصل الفخري لتشاد في كينيا وعدد من أفراد الجالية التشادية المقيمة هناك. وعقب وصوله بساعات قليلة شارك رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو مساء الاثنين 11 مايو 2026 في مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو بالقصر الرئاسي في نيروبي تكريما لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في قمة أفريقيا إلى الأمام. وجاءت المناسبة في ختام أعمال اليوم الأول من القمة وسط أجواء ودية عكست روح التضامن والتعاون بين الدول الأفريقية، كما شكلت فرصة للقادة لتبادل الآراء ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار تعزيز الشراكة والتكامل بين دول القارة. وفي يوم الثلاثاء 12 مايو 2026 انطلقت في العاصمة الكينية نيروبي أعمال اليوم الثاني من قمة أفريقيا إلى الأمام بمشاركة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو إلى جانب عدد من القادة الأفارقة والشركاء الدوليين يتقدمهم الرئيس الكيني والرئيس الفرنسي. وناقشت القمة التي نظمتها كينيا وفرنسا بشكل مشترك داخل مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات في نيروبي مستقبل التنمية والتكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية إلى جانب آفاق الشراكة الأفريقية الفرنسية الجديدة من خلال وضع خطط عملية لدعم الاستثمار والمشاريع العابرة للحدود وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على مواجهة التحديات العالمية. وعلى هامش القمة أجرى رئيس الجمهورية سلسلة مباحثات ثنائية مع عدد من القادة أبرزها لقاؤه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تناول الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، كما ناقشا التحضيرات الخاصة بمنتدى الأعمال التشادي الفرنسي المرتقب تنظيمه في باريس. كما التقى رئيس الجمهورية نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والصحة، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية الحلول السلمية للأزمات. وفي السياق ذاته وتتويجا لإقامته في نيروبي ومشاركته في قمة أفريقيا إلى الأمام، حل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو ضيفا على القصر الرئاسي الكيني، حيث استقبله نظيره الكيني بحفاوة رسمية عكست متانة العلاقات بين البلدين وعمق التقدير المتبادل بين القيادتين. وشهد اللقاء تأكيد متانة العلاقات بين تشاد وكينيا وبحث قضايا أفريقية وإقليمية تتعلق بالأمن والتنمية والاستقرار. ثم اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات البيئة والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والسياحة، إلى جانب تكثيف التنسيق الدبلوماسي داخل المحافل الإقليمية والدولية. وطلبت تشاد دعم كينيا لترشحها لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي عام 2030. وفي يوم الأربعاء 13 مايو 2026 عاد رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو إلى العاصمة أنجمينا. وكان في استقباله لدى عودته بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا والقائد العام للقوات المسلحة وبعض أعضاء الحكومة ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس الأركان الخاصة ونائب مدير المكتب المدني ونائب السكرتير الخاص وعمدة مدينة أنجمينا.
0: وبالعودة إلى قمة نيروبي، حيث مثل وزير البيئة رئيس الجمهورية في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ بحوض الكونغو، حيث استعرض الوزير بخيت حسن جاموز جهود تشاد في مكافحة التصحر وحماية النظم البيئية، كما يحدثنا عن مشاركته في هذه القمة وعن أهمية لجنة حوض الكونغو لحماية البيئة. نتابع.
2: لقد عدتم من نيروبي حيث مثلتم رئيس الجمهورية في القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو. ما الذي يمكن استخلاصه من هذه القمة؟
3: يوم 10 ده مشينا لنيروبي قبل رئيس الجمهورية مشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الدولة في نيروبي لنحضره في الكونسي دي مينيستر هنا ولجنة المناخ. الكونسي دي مينيستر سوينا أدبتي تكس ستاتيو هنا كوميشيو ده أدبتي communiqué conjoint hana chef d'état ou gouvernement wo ya to déclaration hana chef d'état et gouvernement wo opérationnaliser fond bleu sont donc al azrak lel climat hana basé hana Congo le hana sharaf le représenter Rizal Jumuria Rizal Doula al mushir Mohamed Idriss Déby Itno wo défendre position hana Tchad projet hana Tchad fil soumis وعندنا 17 بي ممبر هنا لجنة المناخ لجنة ومش 60 بروجي يبرزنتي ليل تابرون يوم 27 في البرازافيل في الكونغو ودسكتي في الكريدي كربون. كريدي كربون ده كونسيب نوفو مارك دابا مي هو ده يورو اكونومي فيرت اكونومي اليورو اخضر اي ما بي ده هو تا ليسلاسيو هكا للاكونومي كلها يبقى كبير للبلد اي ما بلد وبلدنا عندنا حسن دول نحطو كونسيب الهينيورو كريدي كربون في شهور الجايين ده نحطو ان شاء الله.
2: فيما يتعلق بتعبئه التمويل المناخي، هل وضعت اليات لتسريع تمويل الصندوق الازرق لحوض الكونغو خلال القمه؟
3: ميكانيزم عندنا كتير. دابور في فون بلو. فون بلو ده سي لبرا ارمي هنا هنا كوميسيون كليما هنا باسين كونغو. بارتنر حقنا عندنا بعد بنك افريكان دي ديفلوبمون. Banque de développement, ma BDAC, là, il se boule dans le fond, fil fond bleu. Fond bleu, là, il permet aux pays africains d'un projet, là, de développer un projet en même, pour la résilience climatique. Au Monsieur Tarfou, Tchad, pays, il y a un machin qui est dans le climat. Au fond bleu, là, il finance la commission climat dans le bassin du Congo. Il y a 60 projets. Puis 60 projets, là, au moins, il y a 5 milliards d'euros, il y a. Puis, il y a un tableau. Tchad, il y a trois projets. Projet Waïda, projet en Al-Seit, pêche, presque 25 millions de dollars. Il y a un projet Waïda, gestion en conflit homme et faune, machakel entre insan et mahaïwanat. Il y a un machakel fil en tangelé. Il y a un fil chari bagirmi. Il y a un fil bakana harinda. Machakel ketir, haïwanat da. Éléphant de l'Ijou, machakel. Yok tout l'unas. Donc il y a un projet en gestion en conflit en fonde. Et il y a un gouvernement, un ministère, un nouveau stratégie, un nouveau conflit en fond de la balade. Il y a une gestion de la foresterie, le troisième projet. Il y a au moins un sommet qui doit défendre trois projets de la balade. Il y a un nouveau tabouron, il y a un chirin de la chère Hamza, il y a un chirin de la chère. Il y a un nouveau financement sur le tabouron, le plan d'investissement. Mécanisme vrai vrai là au fond bleu de ma opérationnalisé guide main de texte main de conseil à ça créer yom al fils au mède créer conseil d'administration comité exécutif tout la coule là les fonds d'agra opérationnel ou il recevoir fonds les financiers projet à la balade 17 membres à l'égine fin commission climat à la bassin du Congo là mécanisme à harda Afrique m'a mis des amans in des ressources naturelles qui tirent minéraux qui tirent là. Nous devons exploiter les minéraux d'eau là. Nous devons nous transformer en Afrique. Nous devons résoudre le problème du climat et nous transformer en Afrique. Nous devons trouver une solution renouvelable. Troisième chose, nous devons mettre en place le crédit carbone. Le mécanisme qui permet de financer les problèmes du climat en Afrique ou précisément en Balatna. Donc, nous devons mettre une taxe sur le carbone. Nous devons créer une forêt. ne séquestrer carbone ne doon ci ko mu carbone da les partenaires agricoles les entreprises do wo yeji na gurus be safi foré yal indina ana fil salamat par exemple indina foré fil gera indina fil divino foré kitir wo mécanisme wanda tantena par décret créé da alas hakuma da bala économie gal traditionnel da inda économie akhar économie verte yeji ya pié hakuma nana lel économie day prospérer.
2: أفريقيا بحاجة إلى التحول الأخضر، ما هي استراتيجية هذه الدول لجذب المستثمرين الدوليين لتحقيق الأهداف المنشودة؟
3: أفريقيا عندها ريسورس ناتشرال بترول مين مينيرو كاريير لغران فوري من واحدة باسيانا كونغو هوت الكونغو باسيانا كونغو ريجي يسكا لكتشاد غاني بارتاجي باسيانا ما بي كترين عندها 17 ممبر كوميسيون 17 بي دا Tchad Gaifo. Oh, nous avons Moussawa. Nous avons Moussawa. Mon pays, à 17 ans, le bassin de ma telif ou ma water. D'abord, économie Hagina. Économie verte surtout. Ou d'abord, Karaba Chap Hagina. Population africaine. Donc, première chose pour la souveraineté. Et à l'Afrique, où est-ce que c'est la responsabilité? Donc, souveraineté, quand je fais responsabilité, je vais transformer, je vais vous dire, dama halal. Donc, je vais la souveraineté, je vais vous décider. Fille ressources agina ressources naturelles surtout architecture financière là gars souffrir là d'abord condition d'accès au financement climatique là biges gaz Michel il y a un fonds vert pour le climat il y a un fonds d'adaptation là les institutions nationales en balade pays de là mais ils ont accès direct au fond achat m'a accrédité comme accrédité là donc on a accès direct achat là on ne va demander un partenaire du nord un partenaire du sud il facilite les là tâche l'aile institution agina de l'aïe accrédité fi fonds vert climat ou fi fonds d'adaptation pour que maïs compliqué la tâche d'aller dans le accès au financement ou rinida n'en profiter pour salda au roukoum quand guider l'accrédité ministère agina la finance fil fonds vert mourza direct et dire fi compte fi trésor en diable on a l'aigle de permettre à nina gourza ni choulou na ni choukoulou fil tout ce qui est question climatique.
2: ما هي كلمتكم الأخيرة؟
3: سومي دا بيجي عدل سومي كبير وشرف لينا ريبريزنتي المشير محمد إدريس دبي إتنو رئيس الجمهورية رئيس الدولة في الكاتريام سومي أنا كوميسيون كليما دي باسين دي كونغو وسومي دا ما سومي فيت سومي دا سانس بلاتنا ليا أو ماش تروب ويا ديفندر أفريق دا ما ميسل زمال تشات كل ما ميسل زمال يدورو سوفرينيتي africaine ou souveraineté nationale.
0: شرعت وزارة الأمن العام والهجرة في تنفيذ الإجراء السادس من المشروع الأول لبرنامج رئيس الجمهورية والمتعلق ببناء وتأهيل مراكز ومفوضيات الشرطة من أجل بسط الأمن والتدخل السريع أثناء الحوادث والوقاية قبل حدوثها. وهذا ما شهدته العاصمة أنجمينة مما قلل من الانفلات الأمني وتطويق العصابات المجرمة في أطراف المدينة. أسمهان جروة تيدو تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع.
4: في إطار تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو تتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن وجعله أقرب من المواطنين عبر تطوير المنظومة الأمنية وتقريب خدمات الشرطة من السكان داخل الأحياء السكنية، ويأتي ذلك من خلال مشروع استراتيجي يشمل بناء مفوضيات جديدة للشرطة وإعادة تأهيل المتحالكة منها مع توسيع انتشارها على مستوى مختلف المناطق بما يضمن تغطية أمنية أكثر فعالية. وانسجاما مع هذا التوجه يأتي الإجراء السادس من المشروع الأول الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الأمنية وتقوية حضور الشرطة داخل الأحياء بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة للحوادث وحالات الطوارئ وترسيخ مخاربة وقائية بدل الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الجريمة. وفي هذا الإطار شهد حيفرشة جوجلية بالدائرة الأولى في أنجمينة يوم الخميس 16 من أبريل 2026 افتتاح وحدة دعم أمني جديدة في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من سكان المنطقة الذين ظلوا ينتظرون هذا المشروع منذ سنوات. ومن المنتظر أن يتم ترقية هذه الوحدة لاحقا إلى مفوضية أمن عمومي رقم 18 وهذا سيعزز التواجد الأمني في المنطقة ويقلص زمن التدخل ويكرس سياسة أمنية تقوم على القرب والوقاية. وفي سياق متصل عبر السيد جابر جبرين مندوب الحي عن ارتياحه لهذه الخطوة مؤكدا أن وجود مركز أمني داخل الحي من شأنه أن يعزز الشعور بالأمان ويقرب خدمات الشرطة من المواطنين.
5: أنينا مكتاجين لقوصة زي ده تطول جيقول لي إذا اليوم بيجي هلا ويسي أكبر كاركية في بريمار رمسوما ومكتاجين لكم سيرية زي ده للأمني لسكرتان الشعب والحمد لله بفضل الله وفضل الرئيس والحكومة الحاضرة هي الميري جابوا لنا الكونسيرية والكونسيرية دانينا مكتاجين ليه والله جابها.
4: ومن جانبه شدد المراقب العام للشرطة حاشم هارون ديبي مدير الأمن العام على أن بناء المراكز الأمنية لا يكفي وحده بل ينبغي أن يواكب بتفعيل ميداني فعال، وأوضح أن الاستراتيجية المعتمدة تقوم على تعزيز التواجد الأمني من خلال دوريات ليلية ونهارية سواء عبر السيارات أو الدراجات النارية مع تكثيف الحضور في أوقات الذروة.
6: في هذا المشروع أنا نقدر نقول في حاجات كتير عندنا مدينة تجمعنا وهذا لقي 8 كوميسريات ومن 8 كوميسريات ده الحمسة ده انبنن خلاص جاهزين هنا اللي شهر نقدر ندس فوق الخطة ده ماشي كويس.
4: وأضاف في هذا السياق أن هذه المقاربة تندرج ضمن مفهوم الشرطة القريبة من المواطنين التي لا تقتصر على التدخل بعد وقوع الجريمة بل تسعى إلى الوقاية منها وبناء علاقة ثقة مع المجتمع. وفيما يتعلق باختيار مواقع هذه الوحدات الأمنية أشار هاشم هارون ديبي إلى أن ذلك يتم وفق معايير دقيقة تشمل الكثافة السكانية ومستوى التهديدات الأمنية واحتياجات كل منطقة بما يضمن توزيعا فعالا للموارد الأمنية. وبناء على هذه الاستراتيجية بدأت تظهر نتائج ملموسة مع دخول هذه الوحدات حيز الخدمة أبرزها تقليل زمن التدخل وتعزيز الحضور الأمني بما يسهم في الحد من الجريمة قبل وقوعها.
6: عنينا فكينا وسطياتنا بوليس في مكانات في جمعنا كان ناس بيهتبرون مكان ما عنده أمني، عندنا بوتا روما في سيتم رانسما وعندنا بوتا إساق ساخوفي ويتم رانسما عندنا منجو كله في قطر مرنسما محلات الأول بيهتبر بقانات خير أمن لكن بافتتاحنا البوستيات ده جاب أمني وتمن المواطن.
4: كما عبر السكان عن استعدادهم للتعاون مع الأجهزة الأمنية مؤكدين أهمية إشراكهم في جهود حفظ الأمن فيما دعا المندوب جابر جبرين إلى مواصلة هذه المبادرات وتوسيعها لتشمل أحياء أخرى.
5: الحياة دي بلا أمني كل ما تبقى وفكرين أنا الأمن إذا لنا أنينا شاب أنا بريمار نسمع وسوف شاب أنا جوجل هذا لنا مهم زيادة تفكير أنا الرئيسة أنينا شكرنا ألف شكر في أمن أنينا ومنتلكنا أنينا أول تعبانين بزيادة الخوف كل عندنا زيادة هدي الإدارة هي للأرندسما كم مشاكل حصل عندها مشاكل أنا جوجل ليه مشاكل أنا جوجل ليه حصل الحمد لله لقينا كومسيري وأنينا مبسوطين به زيادة.
4: تعد عمليات إنشاء مفوضيات جديدة وإعادة تأهيل المباني الأمنية القديمة من أبرز إنجازات هذا العام وذلك في سياق تنفيذ الإجراء السادس من المشروع الأول ورغم أن الطريق لا يزال طويلا في ظل التوسع السكاني والتمدد في الأحياء والمدن الأخرى فإن خطوات ملموسة قد أنجزت على أرض الواقع.
6: هي الترميم كل كمسيرتين نمر 8 ونمر 1 حصل ترميم بتام وفي آخرين هسه ماشين قاعدين شغالين فوقه في الترميم عندنا أمل الترميم ده بيكمل قبل نهاية السنة. وبرا كلها في أبشيا في مانغالما وفي مونغو كلها في كومسيات تم ترميمهم الآخرين كلها بلقوا إن شاء الله.
4: وفي هذا الإطار تؤكد الدولة وفاءها بالتزاماتها فيما تبدو هذه المبادرات قد ساهمت في عدد بناء جسور الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.
0: وبالفعل قد ساهمت هذه الإجراءات الأمنية في بسط الأمن وإعادة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية على حد تعبير بعض المواطنين الذين قابلتهم كاميرا صدى الرئاسة في أحياء العاصمة أنجمنا.
7: نشكر بكون الأمن نجابه أبروكسيماتيف في الكارتشير عديل لأن ما في شيء بدون الأمن. أولا الأمن ثم ثانيا كمان إذا كان الأمن موفر حتى تفتي الشغل آخر لكن كان الأمن بيجي مافرة إتي ما بتنوم والآخر كل ما بنوم والحكومة كل ما مرتاحة.
8: دايرين العمل دي يكون زيادة لأن في حرامين جايدين، فنتمنى من الله ومن الحكومة عشان يساعدنا في محلنا دي في الجدة دي يجيب لنا الفوست الدقاق دقاق يكون يبوت إن شاء الله. أنا هنا الشعب ذاتك يعني نكونتريبي نساعد للحكومة في العمل ده. رسالتي لرئيس الدولة دايرين منه ده الأمن والمياه والكهرباء.
9: المشاكل بقى شيء خفف ما زيادة مش الأول. بترزاس أنا بوليسة شيء يعني خفف المشاكل كلها. عين اللي قدموا رئيس الدولة رسالة شنو؟ ليش يعني يمشي بقدام يكونتيني في حالة ده يساعد الشعب يكريه بوست كتير يعني عشان يقول الأمن كيجي نورمال في إيده وعشان يقول بعشانه.
0: تكملة لموضوعنا السابق حول تنظيم عمليات النقل والمواصلات بالعاصمة أنجمينا، ومع اقتراب المهلة المحددة من البلدية يعود بنا تيجان مصطفى مهدي إلى آليات تنفيذ القرار وتحديات الواقع. فما بين مؤيد ومعارض تبقى الحكومة عازمة على تطبيق هذا القرار. نتابع.
2: في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم قطاع النقل الحضري وبين المدن، تواصل اللجنة متعددة القطاعات لتوجيه النقل الحضري مساعيها لضبط هذا القطاع الحيوي في العاصمة إنجمينا. وفي هذا الجزء الثاني من تقريرنا نظرة الفريق، نفتح ملف المؤسسات الحكومية المعنية بالرقابة لتسليط الضوء على الإجراءات الجديدة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية. كانت اللجنة قد أمهلت سائقي سيارات الأجرة، الحافلات الصغيرة والدراجات النارية فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوماً للامتثال للمعايير التنظيمية الجديدة. وفي هذا الصدد يوضح السيد دادينغار روزنا رودريغ مدير التخطيط العمراني ببلدية إنجمينا ورئيس اللجنة أن ما يعرف باعتماد النقل ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ضرورة لتنظيم حركة المرور وتحديث الوجه الحضري للعاصمة.
10: Le constat c'est que dans la ville de N'Djamena le transport urbain il est très mal organisé.
11: إن الملاحظة في مدينة N'Djamena أن النقل الحضري يعاني من سوء تنظيم شديد. فاليوم بات من الصعب التمييز بين دراجات الأجرة النارية والدراجات النارية العادية. كما يصعب أيضا تحديد من يعمل بمهنة التاكسي، وينطبق الأمر نفسه على الحافلات الصغيرة. ولذلك جاء هذا القرار لمحاولة تنظيم النقل الحضري نوعا ما. لقد اتخذ هذا القرار لتحسين تنظيم النقل الحضري وكذلك لحماية الركاب والسائقين الذين يستخدمون مختلف وسائل النقل.
2: على الجانب الآخر لم يقف الفاعلون في القطاع مكتوفي الأيدي، حيث طالبت النقابات والاتحادات المهنية بضرورة إقرار فترة سماح إضافية، معتبرين أن مهلة الشهرين غير كافية لاستكمال الإجراءات المعقدة.
11: لقد استكملنا اليوم شهرا كاملا بالتمام والكمال منذ صدور البيان. إن منح مهلة جديدة أمر غير ممكن، ولكن تمديد المدة أمر وارد من قبل اللجنة. فإذا لاحظنا بعد تقييم هذه 60 يوما أن الأهداف التي حددناها لم تتحقق، فقد ننظر في تمديد المدة. لكن المسألة ليست مسألة تعليق للقرار، لأن تعليق القرار يعني وقف تنفيذه، وهذا أمر غير ممكن.
2: وحول التساؤلات المتعلقة بمصير المتخلفين عن استيفاء الشروط، ومن أبرزها الحصول على رقم تعريف فريد ووضع الهوية البصرية الموحدة على هياكل المركبات، أكدت وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية السيدة فاطمة جوكوني ودي أن الدولة وضعت خطة واضحة للتعامل مع غير الممتثلين، مشددة على أن الهدف الأساسي هو فرض سيادة القانون وضمان أمن الركاب.
4: قد فكرت الحكومة من خلال وزارة النقل وخططت لإنشاء شركة نقل تلبي تماما أهداف وتحديات الهيئة، ولكنها ستكون حلا مشتركا وسريعا جدا بين القطاعات المعنية، لأن إنشاء الشركة يستغرق وقتا طويلا، كما أن عملية افتناء الحافلات الحضرية وبين المدن تعد مشروعا متكاملا للغاية، وهو قيد الدراسة والبحث حاليا على مستوى الوزارة. وأؤكد لكم أن هناك مفاجآت سارة في انتظاركم.
2: ومن جهتها فندت السيدة بينينغار بوي رولاند المديرة العامة للنقل البري الشائعات المتداولة حول عشوائية منح البطاقات الفنية، مؤكدة أنها تخضع لمعايير فنية دقيقة تشمل كافة أنواع المركبات، كما وجهت تحذيرا شديدا بشأن المركبات والدراجات التي تفتقر للأجزاء الأساسية، معتبرة إياها مخالفة صريحة تستوجب تدخل الأجهزة الأمنية فورا. ولم يغب الجانب الصحي عن هذه الإجراءات، حيث حذر السيد رودريك من المخاطر الصحية الناجمة عن تداول خوزة الرأس الواحدة بين ركاب الدراجات النارية، وما قد تسببه من انتقال لأمراض معدية مثل التهاب الكبد الوبائي عبر العرق، داعيا المستخدمين إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات الصحية.
11: إن تغيير السلوكيات وعقليات الناس اليوم أصبح أمرا ضروريا. لنأخذ مثالا بسيطا جدا، إذا أردت الذهاب لقص شعرك تأتي بأدواتك الخاصة ليستخدمها الحلاق، وينطبق نفس المبدأ علي كراكب أستخدم الدراجات النارية يوميا للتنقل، إذ يمكنني اقتناء غطاء رأس بلاستيكي لتغطية شعري ثم ارتداء خوذة الركاب، وعند الوصول إلى وجهتي أقوم بنزعها. هذا السلوك متبع في جميع البلدان التي يرتاد سكانها الدراجات النارية كوسيلة نقل، مثل بوركينا فاسو أو في الكاميرون المجاورة، وتحديدا في دوالا ويونده. فالناس هناك يستخدمون أغطية الرأس الخاصة بهم لركوب الدراجات النارية، وبالتالي يمكن تطبيق هذه الفكرة

0: يكفل في نهاية المطاف أمن الأشخاص والممتلكات تحت رعاية الدولة.
1: نهاية الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم وإلى حلقات أخرى، شكرا لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديمي أنا الزوار النور الفائق، أهلا بكم. وفي الملف الخاص، حول مرور عامين على تولي رئيس الجمهورية مهامه، تميزت بإطلاق عدد من التعهدات الكبرى أبرزها تخفيض 70% من الاتفاق العام لقطاعات التعليم، الصحة، المياه، الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. نتابع مستوى إنجاز هذا التعهد مع عمر حسن دحب.
1: مثل هذا التعهد عند إطلاقه محورا أساسيا في البرنامج الحكومي باعتباره يضع القطاعات الاجتماعية والخدمية في صدارة أولويات الدولة في ظل تحديات تنموية واقتصادية تواجه البلاد منذ سنوات. ففي قطاع التعليم ركزت الاستثمارات على تطوير رأس المال البشري وإصلاح المناهج الدراسية ودعم المناطق المتأثرة بالأزمات، إلى جانب تشييد بنى تحتية جديدة. كما سجل تعليم الفتيات تقدما ملحوظا، إذ بلغ معدل إتمام الدراسة نحو 32% رغم استمرار الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية. لكن القطاع ما يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها النمو السكاني المتسارع ونقص الموارد والحاجة إلى إعادة تأهيل عدد كبير من المؤسسات التعليمية. أما في قطاع المياه والطاقة، فتسعى تشاد إلى تسريع وتيرة الاستثمارات لتحقيق أهداف خطة تشاد ترابط 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة الوصول إلى الكهرباء إلى 60% وتعزيز الأمن المائي. وفي هذا الإطار كثفت الحكومة جهودها لتوفير مياه الشرب خاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية للحد من التفاوت في الخدمات الأساسية. كما تعمل الدولة على تحديث شبكة توزيع الكهرباء التابعة لشركة تشات إليك بدعم من شركاء دوليين من بينهم المجموعة الجزائرية سونالغاز. وفي المجال الصحي، شهدت المنظومة الصحية تقدما ملحوظا بعد تنفيذ 71% من البرامج القطاعية شملت مجالات الوقاية والتغطية الصحية الشاملة وتطوير الموارد البشرية وتحديث البنى التحتية الصحية، فضلا عن رقمنة القطاع. وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، تراهن تشاد على استثمارات تقدر بأكثر من 1000 مليار فرنك سيفا بهدف مضاعفة الإنتاج الزراعي بحلول 2023، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع فيما تتواصل أخرى قيد التنفيذ. ورغم هذه الجهود، يرى مراقبون أن التحديات ما تزال كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية وضعف البنية التحتية في المناطق، إضافة إلى الحاجة لمزيد من التمويل والرقابة لضمان تنفيذ البرامج المعلنة.
0: نظم مركز المنى الثقافي مؤتمرا نقاشيا تحت موضوع تحليل النزاعات المجتمعية في تشاد. هذا المؤتمر النقاشي شهد العديد من المداخلات من قبل المعنيين بهذا الشأن، جلها ركزت حول المشاكل التي تعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. الزميل مصطفى بشارة محمد حضر حيثيات المؤتمر النقاشي وأفانا بالتالي.
2: ركزت المناقشات من خلال المؤتمر النقاشي الذي نظمه مركز المنى الثقافي عن المشاكل التي تعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما النزاعات المجتمعية في تشاد. وخلال المؤتمر عرض الباحث الاجتماعي MBT فيليكس عن النزاعات التي تقع بين الناس، مستشهدا بأجزاء من الكتاب المقدس وآيات من القرآن الكريم من المنظور الديني. والنزاعات موجودة دائما بين البشر، ولا يتغلب عليها الحوار الصادق الضروري، كما تناول الدكتور يامانجي بيتينباي المحلل السياسي مسألة تقسيم الأسرة، موضحا إنها مشكلة أسرية وليست مشكلة الدولة. وخلال هذه المناسبة طرحت عدة قضايا، منها هل يعد المهرجان الثقافي فرصة أم تحديدا لضياع الثقافات، ووضع قواعد الاختلاط مشكلة. من خلال تبادل الأفكار بين الحاضرين، دعا الخبراء المعتمرين المسؤولين إلى القيام بدورهم على أكمل وجه وتكثيف الحملات التوعية في المدارس والأسر لمنع النزاعات المجتمعية.
0: قدم الأمين العام لحزب الحركة الوطنية من أجل المصالحة الديمقراطية والتنمية أتراكام ماجينغي، قدم حديثا صحفيا بإذاعة الحرية تطرق في خلاله عن البرنامج السياسي للحزب والذي يهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية وترسيخ مبادئ الديمقراطية. لمزيد من الإيضاح نستمع إلى جزء من حديثه بترجمة المستشار محمد وضوء الحزب.
3: الحركة دي الآن أسست لمستقبل الدولة ودان عشان نقف وراء الشعب التشادي بهذا الحزب وكل زول الموجود في الحركة يسعى بناء الوطن التشادية وأننا نهني تأسيس الحركة لعجل الديمقراطية في الوطن ولعجل العافية والسلام ونربط كرائدنا وايدنا عشان نبنوا وطننا دار نحارب العنصرية والجهوية والقبلية ونتمنوا نقف وراء السيد الرئيس المارشال محمد إدريس ديبي تنو نعمر بلادنا بالعافية والسلام ونربط صلوبنا ونربط رعيدنا ونقف لكل عدو اللي هيجو يحارب بلدنا بهذه الحركة.
0: كما قدم رئيس الجمعية الثقافية من أجل تنمية الجهاد النظيف صلاح الدين إبراهيم خليفة حديثا صحفيا حول النشاطات التي تقوم بها الجمعية سيما في الجانب الصحي وطلب من المعنيين دعم الجمعية من أجل مزاولة أنشطتها بالصورة المطلوبة وأضاف
4: اليوم قد نضافة ما في ده كل أمراض التشوفرة اليوم بنضافة نقدره شيك نمرق مرض ده من بلده كان نضافة ما في ده تجور ما نجوم من مرض وعفانا أمبودة دونكو ماشين في السالبريتي جينا وغين في كايمانيتير هسا الولد الفوق مردان بطونا منفق ده ده ولد ده كران سين جور أبري ده داكوما أي أنوهين دونكو أين بشيلنا من هلا قطربة جمنا في ميرانفا أين هين ما عندي لقروس غانو ساودنا سنداو لكن غانو ساودن بكومنيكاسيون إن تين نغنار مردان نمشي نسو كومنيكاسيون زي ما شفتوا سي فيديو لايف ناس جي سبو قروس وكيرا دونكو بدا أني نكتور فتشنار مرشي لبريز انشارش يقدر يسايدا لا دي داوي والحمد لله عندنا امراض كي ودينا كو ديفوار قريب 4 5 بكومونيكاسيون غينا داو دونك خيري ميداني نغا نو سورا ما عندنا غروس في كيز يغا نو سو اين الاسوسياسيون فك اللي غينا نار مردان دا نغوم نو شو بيار عندنا دا كونسلتي هو الفدر كمان دراسي كومونيكا غينا لنا زي جو ساودونا واي نار كي يقدر يجي ما اسوسياسيون دا يقدر يجي ما نيساينا الاسوسياسيون بابا فاتلي اي نار.
0: رياضيا أطلق الأمين العام للجنة الأولمبية الرياضية التشادية لومانجي كيناسو منافسات الموسم الثالث من برنامج أولمبي أفريقيا. مناسبة الانطلاق جرت يوم أمس بحضور مدير المركز علي بورما ديالو وعدد من المهتمين بالشأن الرياضي من بينهم الزميل حسب الكريم محمد سعيد أبازين الذي وافانا بالمزيد.
5: الموسم الثالث من برنامج أولمبا أفريقيا كان حافلا في حفل افتتاحه الذي شهد حضورا ملموسا من ممثل الفرق المشاركة في الحدث الذي بات شهيرا بمسمى OES كلمة أولمبا أفريقيا قدمها مدير المركز ألي بورما ديالو الذي حث الفرق المشاركة في الموسم الثالث على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأولمبية التي من شأنها أقيمة الأنشطة الخاصة بالمركز مشجعا الأطفال المشاركين على ضرورة الاستفادة القصوى من المنافسات الشريفة. يتناول الحديث ممثل اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية الأمين العام للجنة لومينجي جينسو الذي هو الآخر شدد على أهمية الالتزام بالمبادئ الرياضية الروح الرياضية خلال منافسات الأنشطة المختلفة للمركز مشددا على أهمية البطولة في تعزيز روح الوحدة والتماسك بين الشباب والتي تؤدي من ترابطهم معلن افتتاح أعمال البطولة التي يشارك فيها 24 فريقا من الأشبال ومثلهم من الناشئين وتستمر فعالياتها حتى 13 من يونيو القادم علما أن البطولة لا تعتمد نتائج الفوز أو الخسارة على أهداف فحسب بل هناك أوامر إضافية في حسم الفوز من عدمه وهو احترام المبادئ الثلاث التي يختارها الفريق خلال أي منافسة بناء عليه يحدد الفريق الفائز بثلاث نقاط والمتعادل بنقطتين والخاسر بنقطة واحدة. واليوم الأول حقق فريق EJFT وفريق DC ريلاكس التعادل الملعب وفي تحقيق القيم الأولمبية تفوق فريق DC ريلاكس بعشر نقاط مقابل 8 نقاط. أما اللقاء الثاني على الملعب حقق فريق أولمبا أفريقيا الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب CFG لكن نتيجة القيم حقق فيها فريق أولمبا أفريقيا 9 نقاط وفريق CFGA 7 نقاط والنتيجة النهائية التعادل بين الفريقين.
0: وفي مدينة بلتن حاضرة ولاية وادي فيرة جرى حفل تنصيب أعضاء المكتب الجديد للمجلس الوطني للشباب التشادي فرع الولاية. حفل التنصيب كان بحضور محافظ محافظة بلتن محمد إبراهيم إدريس إلى جانب مندوب وزارة الشباب والرياضة أبو يوسف محمد. أوفى التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا مراسلنا النور أحمد خميس.
6: وسط مشاركة واسعة من الشباب وممثلي جمعيات شبابية بالمحافظات التابعة لولاية وادي فرة، جرت عملية تنصيب المكتب الجديد للمجلس الوطني للشباب التشادي فرع ولاية وادي فرة، والذي تم انتخابه بتوافق جميع ممثلي جمعيات شبابية. مندوب وزارة الشباب والرياضة بولاية وادي فرة أبو يوسف محمد أفاد بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار وتمكينهم من الإسهام الفعال في التنمية الوطنية. محافظ محافظة بلتن محمد إبراهيم إدريس وخلال كلمته التنصيبية أوضح بأن الشباب يمثلون القوة الحقيقية للوطن، وعليهم تعول تشاد في تحقيق الاستقرار وترسيخ قيم التعايش والسلم الاجتماعي.
7: حس الشباب الشنام ده، الشباب ده لازم خلي يفكر كيف يسوي التنمية في الولاية ده. الشباب ده يمشي في الطريق عن التنمية، وده بس للناس الحسا درجهم ده عندهم أمل الخطلهم ده التقيل، اللي يبذل جهودهم الأمل ده ويشولوا ويودوا قدام.
6: يتكون المكتب الجديد للمجلس الوطني للشباب التشادي فرع ولاية وادي فيرة من 11 عضوا بقيادة مصطفى آدم محمد، والذي تعهد بأن يبذل جميع أعضاء المكتب الجديد قصارى جهودهم من أجل أن يكون المجلس الوطني للشباب التشادي فرع ولاية وادي فيرة صوتا حقيقيا يعبر عن آمال وطموحات جميع شباب ولاية وادي فيرة. من مدينة بلتن، النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
0: هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. نشرتنا الثانية تأتيكم عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عمر حسن ذهب. وختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج عثمان آدم الدود، التنفيذ الفني المهندس تشوك بي جابرييل، وفي التقديم محدثتكم الزوارة نورة الفائق. شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء بإذن الله.

0: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندورين نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
2: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية. لأننا نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموت فيه والودة كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا ده 860 ده يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات. من 100,000 ده 860. بعض الدول المتطورة كألمانيا وشلنا مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة ليالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية دايرين ولادة بدون خطورة. أنا هنا يتقوتنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبانة رجلها واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحقق ولادة بدون مخاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
1: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
2: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل، يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها، وده بس أشياء لسه ندور نهج فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، ونحن بالدارجة لقد نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية ده ولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي هي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجلة، لأن هجب فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجلة بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم. فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده، إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ده ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا الباني، لابد تمشي شنو تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشوف بولا وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشهد وقال لي أنا خلبان وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع إدة مرات، على الأقل كأربع زيارة، هو أكثر كله لكن على الأقل أربع، فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
1: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جاء في دورة حقها المعتاد ده، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
2: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جاء طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو الأولى، والزيارات زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
1: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل ده، تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
2: طيب زيارات ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسولها شنو؟ الدكتور بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ده ويفحص شنو؟ طفل الداخل ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف؟ هل المرأة دي عندها مقدرة للحمل ده تحملها؟ عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلده ولا ما تقدر؟ ده كل شنو؟ يعرفها. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ده ماشي كيف؟ قاعد بيزيد؟ هل الجنين اللي في بطونها أنا قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر؟ إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوه من بدري كان عندها ملاريا يبدوا العلاج بدوا فاكسيناسيون انا تيتانوس عشان هي بعرف ماشي تلدا ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان ده بدوا شنو فاكسيناسيون ودمها ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقر دم كان عندها فقر دم بدوا فير او حديد عشان يعوضوا لها يعني دي كلها شنو فوائد. وبالنسبة لفتراتها زي ما قلت على الأقل أربعة. الزيارة الأولى دي من انقطاع الحيض من الدم انقطع منها ده لحد قبال نهاية الشهر الثالث ده لابد تمشي للدكتور ده الزيارة الأولى. طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية. الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة. الزيارة الرابعة دي تمشي في شنو 9 شهر عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة ده للأقل تمشي 4 زيارات. زي ما قلت عندها فوائد يعني مرة تمشي والما ما تمشي ما سوى يشوفوا دم ما كيف إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في البلادة بدوها فاكسيناسيون يشوفوا طفلها ده ماشي كيف يشوفوا حوضة باسيا قاري كيف هل تقدر تلدة ولا ما تقدر تلدة طبيعيا يعني دي كلها أشياء شنو ملاريا يشوفوا إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز فقدان المناعة البشرية اللي هو السيدة ذاته يشوفه إذا كان عنده زمان ده طبيعي المرأة عنده تلد صغير كله عنده لكن هسه مرأة تمشي في زيد تلد أطفال سليمين ما عندهم المرض ده كله فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيد.
1: نعم. هل الفيزيد ده خاص للمرأة الأول مرة ده حابت تحمل ولا المرأة الولدة قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي؟
2: لا كل العوين ما الأول مرة كل العوين لابد شنو المرأة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيد كل حمل لجريد وأي حمل لشيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا. نعم.
1: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حقت الصحة الإنجابية؟
2: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة حسنا قلنا من البداية ده يعني عشان نجيب ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي. تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد ده كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشما بلان دا كوشما وخطة الولادة ده معناته شنو ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل مرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد دعنينا في كاد ده عندنا فوق مشكلة عندنا مشكلة كبيرة مرة واحد خطة الولادة أنا قاعد نسوي شيء آخر مرة كان قرب ده أنتني هاي كل يوم نسمو مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير خرفتي له دولاب هكيرا قبل سنتين كل وليد وعبين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة اللي عندها عناصر أول شيء الولادة اللي تقبين لابد أنت المرة الحامل والزوجة أسرتها الولادة اللي تقبين في بينه مستشفى أو في بينه مركز صحي ده يجهزه. تاني شيء ياتو برافقة المرة دي أنت خلاص تلقى جملة وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى ياتو بقى مع الإيال في البيت كان مرة أول عندها إيال ده كله نجهزه في كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصل كيف الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبى عنده بنزين وجاهزة ما عنده نشيل لي رقم أنا شنو التاكسي أنا نتصل بيك مرتي أو جارنا أو أي شيء المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه. طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء مرات يقول أمشي جيب لينك حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدر قارين بشوفه أمشي جيب إبرك أمشي جيب مرات يقول لك جيب أقول أمشي جيب جيب وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزه لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال. من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم دي عندنا مشكلة كبيرة هاي المرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله يمن يقع لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا اجروا فتشوا دم انا بيه يا ما فيه ممنوع امشي فتشوا فلان جيبوا ده جيبوا دم ما سوى ولا ما سوى ده المهم هسه سوى ولا ما سوى ذاتك ما عنده مشكله يبدلوا في المستشفى كله لكن قدرت تلقى مشكله كبيره
1: معناتها مهم قبل ده نعرف فصيله هنا الدم هنا مره دي
2: نعم ده كل اسنان البيزيد بعرفه مره كان تمشي بيزيد ده فصيله انا دم ما شو ده قاعد في كارناغا معروف بتاع ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزنا انا ما يتبرى بالدم ده كله نار مسليم فلان كان دور الدم ده انت بتاع نجهز شنو يعطي يقرر اذا كان يدور سولا سيزارين تل ده مثلا بعمليه سي هذا شيء طبيعي لكن بعض الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية هاي ياتي يقرر هم ترى يقولوا تعال سينيه لنا ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء دكاترة يقولوا شنو لتروى ريتار ده بس من السبب الأساسي في وفيات أنا شنو؟
3: أمهات.
2: أنا الأمهات. تأخير هذا الثلاث. اللي هو شنو؟ تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يجي يقولوا كي يا جماعة بيتوك وين ناسا؟ لا أنا دي إلا ما تلد ندر نشقوه. وين راجل؟ الراجل يجي يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا نادي أبوه. الأبو يمشي فتشو قايد وين؟ يجي تال. تال وقي لنا الأبو كله أنا سيبتي لكن شيف دراس. شيف دراس قاعد في الزري ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو؟
3: يمشي
2: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي. ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفونه مسدد ده كده ده ما في ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم. يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج. مشدة القام قاعدين في غريف ولا قاعدين كده المهم تسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاته. فخطة البناء إذا كان سوينا ده نتجنب شنو؟ التأخيرات الثلاث اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في الولادة.
3: الكلام ده معناته مفترض ده يكون قبال الولادة بفترة.
2: قبال الولادة نعم. قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة. أكو شما أسيستي. شنو الولادة المساعدة؟ ولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي. ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارينا دي مستشفى يعني متخصص وخلاص نادي وجوبه. لا لا لا. لابد يكون في شنو؟
3: في المركز الصحي.
2: نعم في مركز صحي.
3: المرات ده في كرتيات ده نرقمها أوين وجند مدربات دربوهم دير لما ممكن ولا إلا نودون في
2: لا
3: مركز صحي.
2: ما ممكن. ما ممكن. لأن ليه قلنا ما ممكن؟ أنا الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى تعقيدات والتعقيدات ده ما في زول بيتنبأ لها فجأة بستقى دي مرة ما شاء الله متخصصة ساشفام جبناها في البيت وفجأة كده بيجي شنو مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
3: لا
2: ما في فبيجا مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة أو بيجا ما تلد طبيعي إلا شنو
3: عملية
2: في بيت تقدر تسي عملية ما تيودوا المستشفى أبسط شيء مثلا الصغيرة إذا كان شرب مرة كسرت علمي وشنو جهاز اللي يشطفوا من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في عشان كده أفضل شيء يكون في شنو في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين به شنو بالولادة لأن المركز الصحي ده عنده أهمية تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين إضافة إلى ده صالة نظيفة أنا ما نجيب المستشفى في بيتي ما زي المستشفى مستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير بكان آمن ما في زول يشيفك في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويال قارن بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي دي كلها من ضمن عناصر شنو
3: الصحة الإنجابية
2: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال ده بعد الولادة ده كمان أن إحنا عندنا فوق شنو إشكالية ده كله البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب ودي كلها عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة ثلاث مرات نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقول خلوها تقعد شيء تنجمع ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات ده يقول شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف هل فوق دم هل فوق نزيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرأة دي هل كيف ما عندها شيء في بطنها باقي لا ما عندها كي يعني ده كله بأكده منها يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت لكن احنا مستعجلين هي ترى آفي ما نمشوا كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم يعني ده استشارة بعد الولادة بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هما الاثنين يجيبوهم ثالث مرة بعد 6 شنو أسابيع نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبوهم الفاكسيناسيو الطفل يسيب فاكسيناسيو ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض العام ذاته إذا كان عندها فاكسيناسيو بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها نعم وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت كل علاج اذا كان يحتاج متابعه تتابع يعني دي كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
3: بعد الولاده
2: نعم
3: احنا طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختامه هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بالصحه الانجابيه
2: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ده ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل باقي في الرضاعه باقي في تنظيم الاسره باقي وده نشوف ان شاء الله المره الجايه
3: الحلقه القادمه ان شاء الله
2: في الحلقه القادمه ان شاء الله والوصايا دار نوريها من هذا المكان انا مناشد كل ام وكل امراه يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين ان احنا بس بلاده تكون امنه زينا وزي الدول الثانيه وما عندها اي خطوره لابد نقوم بالاشياء اللي هسه ذكرناها اذا كان قمنا بالاشياء ده معناتها الام والطفل كل يكون بصحه شنو جيده ونتفادى مشكله شنو وفيات الامهات وفيات شنو الاطفال نعم
3: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحات إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.
4: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
5: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان عينما كنتم. أسعد الله مساءكم بكل خير وطاب أوقاتكم بالأمن والبركات. أسعد المستمعين والمستمعات تهجيلتوا عافية إلى ليش ينحلكم من الهم وشنحلكم كمان من العجاج اللي كان قمت اليان حوالي الساعة 5 في بعض من الهارات حنا مدينتين شمينا. على كل الأسعد المستمعين والمستمعات 75 دقيقة في لوب ليلة 75 دقيقة سادة المستمعين والمستمعات الحزات تلقوا برنامجكم ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بعد البرنامج مباشرة تلقوا المنوات الغنائية وتلقوا ركن البلاغات. بعد ذلك كمان إن شاء الله بعد البلاغات تصمل لدي آيات الساعة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار شوقي جابرييل في الهندسة صوت عبد الهادي محمد وصالح. بابا يا روم المستمعين كل البرنامج قادم بتلقوا في تهتي إشراف بابا بادمي سايكو كالكل. أيها المستمعين فنتمنى أن تقدموا معنا أحلى فترة خلال 75 دقيقة. نمشي في مكرة الفن ونلقى كمان البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيلي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والصلاة والسلام على القائل من يرد الله بخير يفقهه في الدين. وبعد أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ أحمد النور محمد الحلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية تشاد. ولدينا مجموعة من الأسئلة نقدمها لفضيلته ليجيب عليها. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو. السلام عليكم سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام.
1: تب سماحة الشيخ في سائل بسأل بقول إنسان دخل الحمام والإنسان بعد ما دخل الحمام ده عنده جوال عنده تليفون حقه والتليفون ده عنده قرآن فكان الجوال ده أحيانا يفتح يخليه يقري ليه داخل إما هو يستمع أو يقري من الجوال آيات قرآنية بدور حكم شرع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد القرآن الكريم طبعا واجب على الإنسان أن يبعده عن الأماكن التي فيها النجاسات. معناته القرآن الكريم ده بالنسبة للإنسان المسلم ده لابد أن يعظمه ومن تعظيمه أي مكان فيه قاذورات فيه نجاسات مثلا يعني المكان ده ما لائق النفس لا تطمئن إليه ده أي إنسان كله واجب عليه ده للقرآن ده يخط منه بعيد ولا يقرأ ولا يخط القرآن في الأماكن دي ولا يدخل به في الأماكن دي. لذلك الفقهاء رحمة الله عليهم قالوا إنسان لا ينبغي له أن يدخل بالقرآن الكريم إلى الحمام ولو كان هذا القرآن مستورا يعني مثلا يدخل في جيبه يعني عند قرآن صغير كده في جيبك تدخل بالحمام مكروه. طيب الكلام هذا السؤال الورد ده معناته إنسان عنده جوال والجوال ده فيه قرآن صوتي يعني في إنسان مسجل صوت عن قرآن في جوه الجوال ده بعدين كان دخل في الحمام ده بيفتحه وبيقرأ والإنسان قاعد بيقرأ وقاعد بيقول وهو بيسمع في القرآن ده هل ده بيجوز ولا ما بيجوز؟ الحقيقة أنا في بعض المرات استمعت إلى صوتية الصوتيات الأسى برسولها في الجوال ده سمع واحد في صوت لواحد يقول له إذا كان أنت عندك جوال وفي الجوال ده في قرآن وبيقرأ وإنت بتسمع قال ده لا بأس ولا حرج ولو في داخل الحمام أنت في أثناء البول في أثناء الغائط القرآن يقرأ وأنت بتسمع ده قال ما في شيء ده قال زيه وزي قرآن قاعدين بقرأ برا وأنت في داخل الحمام وقاعد بتستمع يعني قال سوا زي إنسان قاعد بيقرأ خارج الحمام وأنت في داخل الحمام وتستمع إلى الصوت الذي هو خارج الحمام ده الرجل ده في الصوتية ده يقول هذا الكلام لكن طبعا هذا الكلام فاسد معناته يسمونه القياس الفاسد ده إنسان خارج حمام برا من الحمام ويقرأ القرآن والصوت هو الذي يأتي إليه وده أنت في داخل الحمام والإنسان ده الصوت ده معك في داخل الحمام يقرأ القرآن وأنت تستمع إليه ومع ذلك تقول سواء بسواء هذا الكلام كلام خطأ أنت بنفسك القائد في الحمام ده
3: حرام عليك أن تقرأ القرآن وتسمع صوتك وأنت تتغوط. طيب ما الفرق بينك أنت وبين هذا الصوت الذي تفتحه في داخل الحمام ويقرأ وأنت تستمع وبين صوتك أنت الذي تقرأه وتستمع إلى صوتك؟ ما واحد أصلا. ولذلك أنا أقول مثل هذه الفتاوي يجب على الدعاة أن يتركوها. لا تستهينوا بالقرآن إلى هذا الحد، فالقرآن الكريم ده محل تعظيم ومحل إجلال، لا يجوز للإنسان أن يعرضه أبدا إلى أماكن النجاسات أو في أماكن النجاسات، لابد أن يبعده بعيد من الأماكن التي لا تليق. فلا تقرأ القرآن في داخل الحمام، ولا تفتح الجوال في داخل الحمام يقرأ وأنت تسمع، ولا تدخل بالقرآن وهو في جيبك أو في يدك وأنت في داخل الحمام، ده كلك لا يليق بالقرآن. ولذلك أنا أقول للمسلمين يجب عليكم أن لا تستمعوا لمثل هذه الفتاوي. مثل هذه الفتاوي فتاوي مضللة، وبالتالي لا ينبغي للمسلم أن يتعامل بها. عظموا القرآن الكريم، عظموا، والقرآن الكريم ده خدته محل احترام كبير. فأي إنسان يدعوكم إلى مثل هذه الكلمات التي تتعلق بالقرآن الكريم ابتعدوا عنها ولا تستمعوا إلى مثل هذا الكلام.
4: بارك الله فيك، جزاك الله خير رسالة. طيب سمعت الشيخ أحمد النور محمد الحلو في أخونا ده عند السؤال، السؤال ده بقول الرجل عند مرأة، المرأة دي كان ركب لها كلاندو وبعدين سو حادث، المرأة دي انتقل إلى رحمة الله. فالحادث البيقى ده الأم والأبو قال للرجل ده أنينا ما داري منك شيء واي كله، لكن الرجل قال لا أنا دا ندور حقي يديا وندور حقي النصيبين أنا ندوره. هو كان رد قال لي كي الأم والأبو ذاتك حقي أسقطوا ده، أنا ما منديك هناك ده بدور حكم الشرع الحنيف، هل يدو ولا ما يدو؟
3: الأصل الإنسان إذا كان استحق الدية، يعني إنسان مثلا زولك ومات بحادث، أنت لك الحق أن تأخذ الدية ولك الحق أن تسقط الدية. ممكن الدية دي تأخذها حقك ويمكن أن تتنازل، وهذا بنص القرآن، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، معناته إلا أن يسقطوا حقهم. فمن أسقط حقه سقط، يعني ذول قال أنا ما من دور دية من فلان ده، خلاص أنا تنازل من حقي، خلاص الذي تنازل تنازل من حقي لا بأس ولا حرج، يجد الأجر عند الله. لكن الزوج قال أنا ما من خلي حقي، معناته النصف من القمن من الدية أو الربع من القمن الدية ده أنا من طالب به ما من خليه، ده إسقاط الآخرين لحقوقهم لا يسقط حقه، بل حقه ثابت وليس من حق هذا الجاني. الإنسان الذي عمل الحادث مع المرضي لحد ما تدى ما من حقي أن يقول أنا لا أعطيك حق الطالب، الأب والأم أسقطوا حقهم، لا أبدا، الأب والأم أسقطوا حقهم نعم، لكن حق الزوج البطالب بدأ ثابت على

0: ده الإنسان القاتل ده ليس من حقه أن يمتنع ويقول لا أدفع لك الدية لأن الأم والأب أسقطوا حقهم. لا هذا غير صحيح.
1: طيب سمعت الشيخ في سؤال آخر يعني أخونا بسأل بقول كي المرأة كده يعني تسقط حملها يعني كان بيها خلبان السخير اللي ترميه هي قالت ولا سألت أطباء كون فوق الضرر ولا سألت حكم الشرع لكن كل ما حملت ده بتسقطها بقول حكم الشرع كل المرأة دي شو
0: أصلا قالوا إسقاط الجنين حرام كونه جنين بس يسقطه هذا لا يجوز قبل نفخ الروح لا يجوز عند أكثر العلماء يعني ذهابك بس دم ولا ذهابك مني هذا يعني قبل أن تنفخ فيه الروح ده أكثر العلماء قالوا لا يجوز إسقاطه أما إذا نفقت فيه الروح فقد أجمع العلماء على عدم جواز إسقاطه ومن أسقطه فقد قتل نفسا كأنه قتل إنسان آخر بس ولذلك المرأة دي لا يجوز لا إسقاط هذا الجنين سواء بإذن الطبيب أو بغير إذن الطبيب حتى لو ذهبت إلى الطبيب وقال لها إن أسقطيه لا يصيبك شيء لا يجوز لا إسقاطه طاعة لهذا الطبيب لأن الطبيب هنا أمرها بمنكر إلا اللهم كما قال بعض المعاصرين أنا أقول بعض المعاصرين كما قال بعض المعاصرين إذا كان المرأة استمرت مثلا في هذا الحمل الأطباء كده قطعوا بأنها تتضرر يعني تموت مثلا في الولادة الأطباء كده قالوا المرأة إذا استمرت حتى الولادة الولد ده بيقتلها معلوماتهم كده أعطتهم هذا العطاء فهناك بعض المعاصرين قال حفاظا على سلامة الأم يجوز إسقاط هذا الجنين لكن أنا الذي أفتي به أن إسقاط الجنين بأي حال من الأحوال لا يجوز هذا الذي أفتي به وهذا الذي تطمئن إليه نفسي ليه؟ لأن إسقاطه ليس واجبا أصلا بدون خلاف المرأة دي لو استمرت على هذا الحمل فإذا خلصها الله سبحانه وتعالى بالعافية الحمد لله هذا هو المطلوب وإذا كان ماتت من أجل الولادة الله لا يسألها يقول لها لماذا لم تسقطيه بل هي ماتت شهيدة لأن المرأة إذا ماتت بسبب الولادة ماتت شهيدة وتدخل الجنة مع الداخلين أما إسقاطه ليس فيه ضمان أن الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة يعني ما عندنا ضمان أن الله تعالى لا يسألنا ويقول لنا لماذا لم تسقطوه لسلامة أمه لأن إسقاطنا له لا يدل على سلامة أمه قطعا قد تكون سالمة وقد تموت هي الأخرى لكن إذا كان تركناها إلى أن جاء وقت الولادة وأنجبت هذا الجنين سالم وهي سلمت الحمد لله وإذا لم تسلم وماتت بالولادة فقد ماتت شهيدة والله تعالى لا يسألنا يقول لماذا لم تسقطوه قبل موتها ولذلك أنا أقول للسادة العلماء خلوا يراجعوا هذه المسألة جيد ويتأملون فيها جيد وليتركوا الرخص هذه الرخص قاتلة
1: جزاك الله خير رسال طيب سمعت الشيخ أخذنا اللي بتسأل تقول كي هي موظفة وزوجها كله بخدم لكن دخله بسيط كيف هكذا كيف كشالت الراتب ده توفر لهم بعض الاحتياجات البسيطة في سؤالها بتقول في الأخير الله منى لزوجها ده لقى شيء هل هي قلت طالبة شرعيا كي قروشها دي قبل أنفقتها فوق البيت ده تشيلها ده جائز ولا ما جائز
0: طيب المرأة دي الزوج لما كان دخله قليل هي ساعدته ممكن تشتري لهم الريس تشتري لهم الزيت تشتري لهم بعض الأشياء وهو كمان يأتي بما عنده والحالة ماشية هكذا فبعد ما جاءه اليسار وليجي بعده بالدور ترجع وتأخذ ما أنفقته قبل ده هل ده بيجوز ولا ما بيجوز مش ده هو المقصود
1: نعم.
0: أولا كده هي يسألونها الناس يسألوها يوم خرجت فلوسك ومشيت بيعت الرز واشتريت الزيت مثلا واشتريت كذا ده هل نيتك إذا كان الزوج ده وجد يسار تعودين وتأخذين ما أخرجته ولا لا إذا قالت نعم دنيته أنا دنيتي ما أنفقته لله إنما أنفقته ليعود لأخذه إذا كان وجد الزوج يسارا إذا كان لي شيء ده أنا منرجع ومناخذ حقي ده يا نيتي ما نيتي ده أنا أنفقته نجد فيه أجر نجد فيه ثواب لا أبدا أنا شف زوجي ما عنده وساعدته ويوم لقي كمان نرجع نشيل حقي ده يا كان نيتي إذا نيته هكذا دبت نيته ده ترجع وتحاسب وتشيل حقها لكن إذا كان هي أنفقته لوجه الله زوجي ما عنده أنا كل نجيب معه ما جرى في نيته كده هي ترجع وتأخذ حقها ده يوم من الأيام وجد يسار ما وجد يسار ما نيت ما عندها نية هذه لا يجوز لها أن تعود وتأخذ حقها الذي أنفقته لأنها أنفقته لوجه الله تعالى لسد الحاجة والآن حصل اليسار فما فيش هناك باب يقول لها عودي وخذي ما أنفقتيه في السابق إذن هي صاحبة النية يسألوها إذا قالت نعم أنفقت ليعود خلاص مشكلة ما فيه وإذا كان شكه هي قالت والناس ما صدقوها كمان تعرف بالله الذي لا إله إلا هو أنا ما أنفقت ما أنفقته إلا لأعود كان على

0: حلفت خلاص الرجل يكفيها ما حلفت ما عندها شيء.
1: بارك الله فيك جزاك الله خير. طيب سمعت الشيخ دينا في قضية الزواج، رجل أجبر بيته للزواج، بعدين البيت قال أنا الرجل من دوره، الأب أصر في كلامه ويقول أصرت في موقفه، وبعدين هربت من البلد ذاتها كمشت مشت في الدولة الكاميرون هنا، البيت قالت هناك، وبعدين اللي قالت طليب وتزوجت وأنجبت لها أولاد، أبوه كان أصر هنا وسوى النكاح، الآن الرجل هنا بيقول كي أنا بزوجتي قالت في الكاميرون، هي كانت تقول الرجل ذاك بيقول أنا زوجتي ويندي منها أولاد، شغنا هل إذا كان البيت ما سمعت كلام والدها ومشي اتزوجت ده النكاح حكمه شنو؟ والنكاح الأول والثاني حكمه شرعيا كشنو؟
0: طيب أنا طبعا بالنسبة لمذهب الإمام مالك البت الفتاة لا يمكن أن يزوجها غير وليها الخاص اللي هو الوالد أو الوصي إذا كان هناك في وصي من الوالد، في فتاة معناته لسه بكرة ما ثيب دزول آخر كإن ده حق يزوجه هذا ما فيه، وإذا زوجها في مذهب الإمام مالك ده النكاح فاسد معناته هذا النكاح لا يستمر ولو ولدت الأولاد لابد من فسخه، ده حكم كده واحد مستقل. أما بالنسبة للزواج الثاني ده أبوها كمان هي هناك متزوجة لحد ولدت وأبوها كان تاني زوجها لزول آخر قال ما دام بتي وتزوجت بدون إذني أنا نزوج زواج آخر أنا يعني زوجها، هالزواج الحساسان ده ما بصح ليه؟ لأن المسألة خلافية. ففي مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى المرأة إذا كان زوجها غير وليها الخاص النكاح يصح، حتى لو هي زوجت نفسها، لو هي بدكت ولية لنفسها أيضا يصح النكاح. إذن هذا نكاح مختلف فيه، طالما مختلف فيه ده لو دارين نزوجه زواج آخر لابد من فسخ هذا الزواج الثاني الأولاني ده، نفسخه وفسخه يكون بطلاق. عندنا أي نكاح مختلف فيه سواء الاختلاف فيه في داخل المذهب أو الاختلاف في خارج المذهب، إذا كان دارين نحكم بفسخه وإبطاله فسخه لا يكون إلا بطلاق. إذن العصمة موجودة نظرا للخلاف الموجود، ولذلك الآن لما زوجت وهي ذات زوج، فالنكاح الثاني ده لا يصح. أبوها كان داير ده يمشي ويشكي النكاح ده ما صحيح لأن البد فتى وأنا ما زوجتها، إذن القضاء يحكم بفسخ ذلك النكاح ولو هي ولدت أولاد، كل النكاح كان لابد يفسخ. عندنا في المذهب مالك ده بيقولوا يفسخ أبدا ده يعني ولو طال الدهر، بعد ما خلاص فسخ النكاح بطلاق بمعنى القاضي يقول فلان طلقنا من فلان، بعد ذاك تعتد بثلاثة قروء حتى بعد ذلك إذا أراد أن يزوجها لإنسان آخر يزوجه. أما والحالة هذه هذا النكاح الثاني لا يصح.
1: طيب شغلنا إذا كان الزواج الثاني بقى ده هل المرأة يحسن يدوها سيبة ولا بيت بكرة؟
0: لا لا سيب
1: سيب
0: ها سيبة.
1: طيب كان قلنا سيب ده ما قلنا أحق بين في سادة،
0: لا النكاح كالآن ده نفسه.
1: أيوة
0: بعد فسخناه ده
1: نعم.
0: هي صار السيد حتى أبوها ليس له من الحق أن يجبرها.
1: بارك الله في جزاك الله خير إحسانا. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية تشاد على هذه النصائح الطيبة لإخوانه المواطنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهوده بالنجاح، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. وفي الإخراج بكر حسن بخاري، في ذلك البرنامج والتقديم الإمام النور حسن محمد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي كات بعد ما سمينا برنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالى للشؤون الإسلامية لجمهورية كات داخل الاستديو الساعة 7:03 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية. نجي في داخل الاستديو ونبدأ ببلاغنا هنا اليوم عشية، ده بلاغ من الوزارة انت الإلفاش أي الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني. قالوا لاحظوا بكونا إذا كان بس قرب أو في أيام هنا إيد الأضحى المبارك، كثير من المنظمات الخيرة حكومية والجمعيات بجوب مساعدات هنا خنم أو أبقار أو كمان يجوب الجمال وبدبوها أم تبلبل. في ده كمان الوزارة ترفض بالشدة ده في من بريمي أراندوسمال لحد أراندوسمال أشرة أي واحد خليه يفتح أدانة أديل، وحتى الناس القادمين في البروفنس ألا دبيهين ألا بدبوه أم تبلبول ده من هنا اللي قدام ما فيه، لأن خط واحدة إدارة أما انت الخسم البيتري ده عبرة الإدارة انت السيحة ألا أما عشان بشوفه قبل ألا خنم أو ألا بقر أو الجمال الشيء ألا بدبوه ده مردان أو أما مردان. الوزارة تهزر أي جمعية أو كمان أي منظمة إذا كان بس جابت الخمام ده وأدت للمستهلكين هي بتشيل شيلتة بكونها هم يخطوا في أي بكان. إذا كان الجمعية أو منظمة عندها خمام الخنم أو الأبقار تدور تدبرها توالي تنسخ عندهم رقم خاص تناديهم، تنادي في النمارو ده 62-00-99-10 أو 66-22-10-7-50-8. الأرقام الاثنين ده بلغوا كل الناس اللي هم معنيين عشان بيراقبوا قبل حتى البهيمة دي بتبهوا. الإدارة كمان تطلب في الفكرة السمحة هنا أي واحد بلاخنا ودار مدام نغار كلاريس تبلغ بمرجين حنا بنيتها وسمها ماري نويل خديجة مرقت من يوم 10/6/2026 من كركيا بناء، حتى الآن يعني ما مرقت من البيت إلا بناية دي عمرها تقريبا 12 سنة مطلوب من أي نادم الكان شافاء أو خطاه معايا خلي بناديها كمان في الرقم النتري لكم ده 60-44-52-57 أو بيجيبها كمان في الكمسرية القريبة ليا. دايما نواصلوا بالبلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد الساعة 7:06 آدم دونغوس المعروف باسمنا ولا بانغولا في كلكلي ده شوفير انا شوف دي كانتون هنا ماي عايش واتماما يلا رقبه محمد شين ومحمد خاله وكل الشباب هنا بانغولا بورما ولا دقه والدق شين وعبد الرحمن خبوب وكل الشباب هنا مشارينغو جيمي خاله وكل الشباب هنا جيميزي الحاج أبقرين عبد الرحمن ولا جنبات وبورو كل الشباب حنا التورنيه الشيخ كردم الحاج شايبو فانغوتي وكل الشباب حنا بينا بلاما يوسف وكل الشباب حنا خواجي ولشف دي كانتون حنا ماي عايش كشالة بخاري وبلاما محمد حنا شبينا وكل الشباب حنا شبينا كل الشباب حنا اللي جايا وكل الشباب حنا اللي داجو كل الشباب حنا أنا كلكلية بصفة أما يوروم عشان بحضروا في أروس أروس حنا ولدهم وأخوهم آدم ولا بنغولا ده شوفير حنا شوف دي كانتون أروس حقا يكون يوم السبت الجاي والأزومة يوم الأحد في كلكلية في كلكلية ده في كانتون مي عايش والدعوة كمان أما نكرر
Adum Dungus, Almarubu Usmana Adum Walla Bangula, Da chauffeur en chef de canton, Sakin Nafi Kelkeli, Bezat Fi Canton, May Aish, Timaman Yalla Ragaba, Mohamed Shen, Wa Mohamed Khala, Kulula Shabab, Hana Bangula, Burma Walla Daga, Waldaga Shen, Wa Abderrahman Khabob, Kulula Shabab, Hanam Charingu, Jimmy Khala, وكل شباب هنا جميزي الحاجة أبغرين عبد الرحمن ولا جنبات وبورو كل الشباب هنا تورني الشيخ كردم الحاجة شايبو فانغوتي كل الشباب هنا أبينا بلاما يوسف وكل الشباب هنا أخواجي وليشب دي كانتون هنا ماي عايش كشلة بخاري وبلاما محمد وكل الشباب هنا الشبينة كل الشباب هنكل كليب السيف عما كركي جايا هل حوسا وهل داجو يقروهم عشان بهدروا كمان في أروس هنا ولدهم وأخوهم آدم والبنغولا آدم والبنغولا ده شوفير عن شاب دي كانتون أروس هكا يكون يوم السبت اللا جاي والأزومة يوم الأهد في كل كليب ده في كانتون مي عايش ولا دعوة كمان أما دايما نواصلوا بالبلاغات من الإذاعة الوطنية الكادية السيد البلاغ ده شيء طويل إذا كان بدينا ما بيكمل فحاليا داخل الاستديو الساعة 7:09 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية تشوكبي جابرييل في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو نمشي في مكنة الفن ونسمع فاصل غنائي بعد الفاصل الغنائي كمان إن شاء الله تلقوا دي آيات والساعة 7:15 تلقوا نشرة الأخبار بالأغنية دي كمان نقول بها مساء الخير للأريس آدم مدنغس المعروف باسمنا ولا بنغولا هناك من كلكلية ده في كانتون ماي عايش وكل شباب أنا كلكلية بصفة عامة ما ننسى كذلك شباب هنا اللي جايا شباب هنا اللي هاوسا وشباب هنا اللي داجو كل هناك في كلكلية كانتون ماي عايش أغنية دي هدية خاصة لكم أنتم كابين تنبت

0: الهموم غنحولين من سيم لسيم اخر عشان تنادوا كل شبكه خلاص كملت وما في اي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنمو في افريقيا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفه كتير اكسترا خليكم متواصلين مع اقرباكم عائلاتكم زملائكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم بلهم هنتمنى او مده زمنيه اختاروا الفورمي الحناكو ب 1400 ريال عندكم 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمده 30 يوم ب 400 ريال عندكم 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمده 7 يوم ب 100 ريال عندكم 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمده يوم واحد دقوا اجله اتوال 1111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد يناديكم
1: انا هنا الاوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الاوين وطاقه عن الشباب ليبنوا المستقبل
2: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال عن العنف القائد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان عن القرارات اللي بتخص السلام
2: الشباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و 1820 و 2242 و 2250 بشكل خارطة سمحة
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، دخل الاستوديو الساعة 7:15 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الجادية. نشرة الأخبار انت اليوم أستاذ جمال عبد الناصر الشبابكي. مساء
1: مساء النور الزميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين ومستمعات راديو الجادية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. المركز المثقف نظم واحد مؤتمر نقاش تيد موضوع عن تحليل الخلافات في لب المجتمع الجاد، الأسباب والحلول. الأمين العام حزب الحركة الوطنية من أجل المصالحة والتنمية هد كان سواء نقطة صفية، وكلم كمان ببرنامج السياسي هقا ودعم للمصالحة الوطنية. الرئيس للجمعية الثقافية من أجل تنمية تشاد نظيف وكان سواء نقطة صحفية وكلا، وكلم بخصة النشاطات الجمعية القابسة في مساعدة الإيال المرضانين وكذلك النظافة هنت المدينة.

0: الأسرية والأسئلة منا كمان حال المهرجان فرصة أم تحديد لودرين هنا الثقافات وخطين هنا كواعد وفي وقت هنا تبادل الآراء والأفكار بين الحضور الخبراء المؤتمرين طلبوا من المسؤولين خلي يشدوا هيلهم ويكتروا من حملات التوعية في المدارس والأسر عشان يوقفوا نهائيا كي الخلافات في لب المجتمع.
1: الأمين الأمن حزب الحركة الوطنية من أجل المصالحة والديمقراطية والتنمية كمان سوى نقطة صافية في إذاعة FM ليبرتيهني في العاصمة نجميرة وكلم كمان فيما يخص البرنامج السياسي أن الحزب وتقوّن المصالحة الوطنية وتقوّن الديمقراطية وكذلك مساعدة جهود نجاد في مجال حن التنمية. خلينا نسمعه بترجمة عن المستشار الحزب محمد.
2: الحركة دي الآن أسست لمستقبل الدولة ودان عشان نقف وراء الشعب التشادي بحاجل الحزب وكل زول الموجود في الحركة يسعى بناء الوطن التشادية وأننا نهني تأسيس الحركة لعجل الديمقراطية في الوطن ولعجل العافية والسلام وأن نربط كرائدنا وايدنا عشان نبني وطننا دار نحارب العنصرية والجهوية والقبلية ونتمنى نقف وراء السيد الرئيس المارشال محمد إدريس ديبي تنو نعمر بلادنا بالعافية والسلام ونربط صلوبنا ونربط رعيدنا ونقف لكل عدو اللي هيجو يحارب بلدنا بهذا الحركة.
1: المستشار محمد كان ترجم لنا الكلام عن الأمين الأمن الحزب الحركة الوطنية من أجل المصالحة والديمقراطية والتنمية. الرئيس الجمعية هند الثقافة من أجل تنمية شاطة نظيفة كان قدم سيد صلاح الدين إبراهيم خليفة قدم نقطة صافية في صالة هند المكتبة الوطنية هنا شاطة وكلم كمان في نشاطات الجمعية القادة تسويها فيما يخص مساعدة هند الإيالة الدقاق ونظافة هند المدينة. خلينا نسمع.
3: اليوم كانت نظافة ما في ده كل أمراض اللي تشوفها اللهم بنظافة نقدره شيك نمرق مرض ده من بلد ده كانت نظافة ما في ده تجور ما نجوم من مرض وعفانا أمبودة دونكو ماشيين في السالبريتي جينا وجينا في كايمانيتير هسا الولد الفوق مردان بطن المنفق ده ده ولد ده كران سنجور أبريد ده أكو ما يانو هينش دونكو أين بشيلنا من هلا قطربة جمنا في مرانفا أين هنا ما عندي لقروس غانو ساودنا سنداوم لكن غانو ساودن بكومنيكاسيون انت هنا نار مردان نام في بسو كومنيكاسيون زي ما شفتوا هسا فيديو لايف ناس جيسو بقروس وكيرا دونكو بدا أني نقدر نفتشنا لهم على شيء البريز ان شارج يقدر يساعدا لا دي داوي والحمد لله عندنا أمراض كي ودينا كود ديفوار قريب 4-5 بكومنيكاسيون غينا داو دونك خيري ميداني نغانو سورا ما عندنا بورس في كيز يغانو سو اين الاسوسياسيون بك اللي غينا نارو مردان دا نغوم ونم شو بيار عندنا دا كونسلتي هو الفتر كوانديرانسي كومنيكا غينا لنا زي جو ساودونا واي نارو كي يقدر يجيب ما اسوسياسيون دا يقدر يجيب ما نيسايدنا الاسوسياسيون بابا فاتي لأي نارو.
1: إطار الملفات الخاصة القاب بسويها قسم من كتابة الأخبار عن راديو جاد بخصوص مرور عن السنتين مما درجوا لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في رأس الدولة. اليوم نأجلكم بالوعود الكبيرة وخاصة كمان الخصصان هنا 70% من المصاريف العام للتعليم أي القراية الصحة الألمة والطاقة جهواب أمر والتفاصيل.
4: التعهد ده بيمثل ركيزة أساسية في البرنامج هنا الحكومة لأنه بخط كل الجوانب كان الاجتماعية أو حتى كان الخدمات العامة الهم من أولويات هنت الدولة وفي جانب الحنبولات هنت التنمية والاقتصاد القاعدة تواجهها بلدنا جات سنين في جانب هنا التعليم ركزت الاستثمارات في طوران رأس المال البشري ويعدل المناهج هنت الدراسة ويدعم المناطق اللي بتواجه كثير من الأزمات لحد لجددان البنية التحتية وتعليم البنات سجل تقدم قاعد بنشاف في السنين الأخيرة ووصل المعدل هنا البنات القدر كملوا قرايتهم وصل ل 32% بالرغم من الحنبولات القاعدة تواجهها المناطق كان في المدن أو برا في قرين البنات لكن جانب هنا التعليم لهس قاعد بواجه تحديات كبيرة منها الكثرة هنت السكان اليوميا قاعدين بيزودوا والموارد ناقصة وكمان المؤسسات التعليمية بالدور تأهيل كبير وكان في جانب هنا الألمي والطاقة أي الكهرباء فبلدنا تشاد قاعدة بتجاهد في وفرينا ودالي عشان تحقق الأهداف هنا الخطة الوطنية تشاد كونكشن 2030 الهدف بترفع نسبة الكهرباء ل 60% وتقوي الأمن هنا الألمي وفي الجانب ده بالذات كترت الحكومة في جهودها عشان توفر الألمي هنا الشراب لكل المواطنين، خاصة في المناطق الريفية البرة والمدن الدقاقة، لأن ده الأساس هنا المواطن، والدولة قاعدة تخدم عشان تجدد وتوفر الشبكة اللي بتوسع الكهرباء التابعة للشركة تشاد إليك بدعم من الشركاء الدوليين منهم المجموعة الجزائرية سونال غاز. وفي الجانب حن الصحة، أكيد الصحة لقت تقدم كبير وقاعد بنشاف، وده بعد نفذين حن 71% من البرامج انت الصحة المنا جانب حن الوقاية والتغطية الصحية الشاملة، وطورين الموارد البشرية وجددين البنية التحتية انت المستشفيات القدر وبخدمه بالرقمنة الصحية. وفيما يتعلق بالأمن القزائي، بلدنا تشاد بتكسب استثمارات بتتقدر بأكثر من 1,000,000,000,000، وده بهدف هنا لقيان الإنتاج الزراعي بشكل مضاعف، خاصة في سنة 2023 تشاد قدرت نفذت كثير من المشاريع ولها قاعدة بتزيد ومنها قريب بتكمل. بالرغم من الجهود دي قاعدين نشوفوا التحديات لها قاعدة كبيرة، خاصة في رافعين الطلب عن الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللي الساحة ضعيفة في المناطق. زيادة الليدة لازم المشاريع دي بتدور لها دعم ومراقبة، ودالي عشان يضمنوا نفذين عن البرامج القدره وقع فوكا.
1: الجهوة حبيب عمر. في أخبار انت الرياضة، الأمين العام للجنة الأولمبية الرياضية التشادية كان أنت أمين البداية انت المنافسات على الموسم الثالث من البطولة انت الأولمبياد ده في استاد الأولمبي أفريكا بحضور احنا لمدير المركز وكثير من المعزومين والناس اللي عندهم الحم بالرياضة في بلدنا تشاد. البريفي احنا ديبارتمان بلتين محمد إبراهيم إدريس مسألة للمندوب العام للحكومة في جمع إقليمنا وديفيرا كان رأس مناسبة هن تنظيم وتنصيب الدرجان هن الأعضاء هن المكتب الجديد المجلس الوطني هن الشباب الجادي فرق هن إقليمنا وديفيرا ده بحضورنا ممثلين هن الجمعيات هن الشباب في الإقليم وكثير من المعزومين. خلينا نسمعوا للبريفي هن ديبارتمان بلتين محمد إبراهيم إدريس.
5: حسا الشباب الشنام ده الشباب ده لازم خليه يفكر كيف يسوي تنمية في الولاية ده. الشباب ده يمشي في طريق حنا التنمية، وده بس للناس اللي حسا درجهم ده عندهم أمل الخطولهم ده التقيل، خليه يبذل جهودهم الأمل ده ويشولوا ويودوا قدام.
1: غابرييل تشوبيا الساعة 7:26 دقيقة داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلد نجات نشط الأخبار الماشية. شكرا لكم أنتم القادين، تابعونا حاليا من بلتن ومن بيكن ومن أي مكان بواسطة راديو جاد نشط الأخبار. كان جهزوا التحرير الزوار النور الفايق تيدي إخراجنا حجة وحبيب أمر، وقدمت لكم أنا جمال عبد الناصر شيبة باكي أرقدو أو قيلو بيعفي.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غدوة تشات تبعت مع سمينة نشرة الأخبار مع زميل لجمال عبد الناصر الشباب بكي داخل الاستوديو الساعة 37 دقيقة بلاخنا ختاما الحاج مايو أمباري أبزين عبد الله وعبد الله أنغارو يبلغوا كمان لكل الأهل اللي برا وداخل عشان بهدروا كمان في ختاما أنا يالهم الختامة تكون يوم الأربعاء في دقي آلايا إلا التابلامة عبد الخادر جبرين نقول كمان الله يعلمهم إن شاء الله الحاج مايو أمباري أبزين عبد الله وعبد الله أنغارو يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل عشان بهدروا في ختامة أنا يالهم اللي بكون يوم الأربعاء في دقي آلايا إلا التابلامة عبد الله خادر جبرين دايما نواصلوا بالبلاغات من الإذاعة الوطنية الأكادية. السيد ديليجي موسى أب كلو الشيخ جدة دشوش ديليجي جابر جبرين ديليجي حسيني خرسة ديليجي حسيني أبكر ديليجي إركال جبرين ديليجي محمد إيسا موسى الأمير محمد حسن قلاديمة الحاج حسن عبد الرحمن أبكر محمد أبكر أباس آدم أبراس ومؤمن أبكر لوم الله يزين يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل جميع ناس الإرفي روهم بموت أنا أخذتهم وبنيتهم قسيري أبكر مؤمن الكن ماتت أمس في الليل وصرها كمان يعني بيسوها مباكر يوم الاثنين ده في كركنجيري إلا الدلجي موسى أبا كلو اللهم يغفر له ولا يرحم بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر الكرير دلجي موسى أبا كلو الشيخ جدة دشوش دلجي جابر جبرين دلجي حسيني خرسة دلجي حسيني أبكر دلجي إركال جبرين دلجي محمد إيسا موسى المير محمد حسن قلاديمة الحاج حسن عبد الرحمن أبكر محمد بكر أباس آدم أبراس مؤمن بكر لوم الليزن يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس اللي إرفي يقروهم بموت أنا أمهم وأخوتهم وبنيتهم قسير أبكر مؤمن الكن ماتت أمس في الليل وصرخ بسوا عم باكر يوم الاثنين في كركنجري هلة الدلجي موسى أبا أكلو اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة اللوان أنبياء مالو محمد رمات أخوة أمباري الحاج هارون إزيرك عبد الله إتوم محمد حامد عادم خالة شيخ يوسف الحاج سالي ميل حسيني توم النايم بلامة ديجاليم إدريس آدم الشيخ دلاي أجيت إبراهيم يوسف جرمة محمد صالح بلامة عبد الله حسن إما أفخريس دقو ولا خاليتي اللوان عمر إبراهيم بلامة جدة حسيني الحاج مكايلا بلاما أبو الكبرى بلاما مكايلا أب جدة معلم حسيني عبد الرحمن بلاما حسن كوترو بلاما إما بلاما مكايلا توم بلاما هارونا سمي جدة بلاما قجة بلاما عثمان هارون بلاما شنكو بلاما أحمد دوت بلاما ماليانا الشيخ باجي الشيخ عبد الرحمن أنبياء بلاما حسن عبد الخادر لوم الهزين يبلغ لكل اللوانات وكل الشيوخ كل البلامات كنتوم دياغو كنتوم عسلا كدادة الفاس مي عايش انجمينا وكل الأهل البر والداخل وكل الحلال المجاورة كنتوم البركي وأنجاكي ده كلهم هناك في طرفنا كاميرون
ده في كسري ولكل الأهل اللي بره داخل يروهم كمان بموت هنا ولدهم موسى أمباري. موسى أمباري كان مات أمس يوم السبت بعد حادث أنا مرور. اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة. والصراحة كمان بيسوى أمباري يوم الاثنين في واسة هلة اللوان أنبياء ده في كانتون ومادياغو سوبريفكتير هنا كندل. اللهم يغفر للمراهيم والله كمان يعني يسبر أهلهم دايما بلاخنا بلاخدنا هنا اللوفا بلا ما هارونا آدم الله حجر معلم ما هارونا جمع إما أبو نسيب جبرين أبو نسيب معلم مع بكر رخالة ومر بكر الشيخ الديف وأسرة آدم الله حجر وأسرة حسين الديف أسرة حسن أبو الفردة وأسرة آدم والدم بيشي وأسرة محمد قدا أسرة الحاج عمر أبشنب أسرة الحاج هارون والد بشيني أسرة رمات الفيلي الزين محمد أجيت كريستين بلامة آدم بكر الشيخ جبرين عبد الله بلامة حسنة كاشي بلامة محمد ميكايل بلامة قنبو بلامة موسى محمد كفترة شيكو بلامة محمد دوت بلامة كبير بلامة بكر محمد بلامة عمر توم الحاج جبرين أحمد الحاج هارون محمد بلامة خالة ميكايل بلامة آدم محمد بلامة اللاغور شروما بلامة حامد حسنة بلامة محمد دهية بلامة عجيت بكر بلامة آدم ولد السيف بلامة محمد هارون بلامة خرسة بلامة جمع محمد بلامة أنجني إبراهيم بلامة عجيت بدي الحاج أحمد يونس بلامة جدة إبراهيم بلامة مكايلة سياخة محمد عمر فلجة رمات اللوان إبراهيم جيت اللوان سخير مهدي اللوان هارون أب ألي الشيخ دشوش والشيخ عبدالله غني الشيخ هارون ولد الغوري الشيخ محمد أمبريا الشيخ هارون حسيني الشيخ جيت الحاج الشيخ عثمان الفاروق الشيخ محمد باقليلي الشيخ لورا الشيخ آدم خرسة الشيخ جدة باباي محمد السخير جدة عبد الله رحيم ولا سالي لو مريض يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل يوروهم بموت أنا أمهم وأخوتهم فاطمة ذهب فاطمة ذهب كان ماتت أمس يوم السبت وصرها كمان بسوى أم باكر يوم الاثنين في حبينا هلة بلامة آدم هارون آدم الحجر اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة ولا أهل الله مرحومة كمان الله يوليهم الصبر بلاخنا زواج حسن عمر آدم عمر فكي عمر جبرين عمر عمر عثمان سيد جبرين أحمد فكي أدم أحمد أخونا عامد موسى حسن كوش أحمد جيت أحمد الرئيس أزرق هناك في أمبالينا لوم اللفرها يبلغوا لهارون حسن جبرين محمد محمد أبيسو محمد بكر رخيص سياخة هناك في نمري هارون أبو جدة أبكر عمر أبو جدة قلجو كشلة إدريس محمد عبد الرحمن الحاج آدم هناك في أب ديدي شرف دنا آدم أبكر حامد في أب ديدي بشارة محمد جدة محمد حسيني أجد آدم غريما آدم هناك في أم جهول إما تونا أجد بوخات هارون عبد الله هناك في أب جبحة الحاج إبراهيم محمد أنتك في أجامة هارون أخونا محمد عمر هناك في جليج آدم محمد الحاج محمد أبكر عمر هناك في باسا
محمد كومبو جدة عمر هناك في الدرابي أنجيمي جدة على حسب الكتابة حسنة جدة نصر محمد في المراء نايمة محمد محمد يسيني محمد الخالي بشار أبكر الحاجة جدة الحاجة إبيت علي جبرين هارون جبرين جبرين جدة محمد تيغو تيغو الحاجة مبشر تيغو قجة آدم إجيل آدم هناك في جندريات بلامة بنية الغوني رمات الصوار أمير هناك في سبرنا آدم عبد الرحمن جدة الحاج في مدون أبكر حسنة يوسف عمر في بطل بقرة محمد حسنة رمات حسنة في الدقيل الجدة آدم رمات جدة في رمات جدة قجة هارون في ميديخنا الحاج آدم دهية إما في ميديخنا ولكل الأهل اللي بره وداخل جميع ناس اللي إرفوا بدون إنفراس عشان بحضروا كمان في عروس أنا ولدتهم وأخوهم حسنة حسنة عمر يكون يوم الثلاثاء والأزومة يوم الأربعاء في أمبالينا إلا بلامة عمر أبكر ده في كانتون أوكادا ده أسادة المستمعين ومستمعات الأكرام أنا غادي وكاد الساعة 7:41 نمشي في مكنة الفن تشوك بجابرييل في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد صالح بابا يارو نقول بها بالأغنية دي مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات مساء الخير كمان هناك إن شاء الله للجراند سير مريم الشاعر محمد نتمنى لها الشفاء إن شاء الله لاهي ولكل أسرات الحاليين قد تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد وكل الناس اللي مرضانين إن شاء الله الله يديكم العافية بالصحة والسلامة فنحن دايما معاكم وأنتم معنا تشوك به نمشي ونسمع الفاصل الخير يلا

بلغنا دي كمان لأن زي ما قلت لكم انجمينا وبقت من دواهي عاصمة انجمينا واليوم بقت برضا لأن كان بدت بريح ريح تقيل مرة واحد بعد جابت الشكشاك هنعلمه وهسا حاليا كله في بعض من الأماكن ده يعني علمي قاعد بيشكشك يا سلام. إذا كان وتكن عصرت ده قدامها كمان إن شاء الله الفرج بس على كل اليوم يكون نوم حلو لكل السادة المستمعين والمستمعات اللي حاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. نقول مساء الخير هناك لشيف دي كانتون جبور أوضاء وكل أسرته. يلا

أسعد الله مستمعين ومستمعات الأكرام. عندي واحد بلاخنا وفاء أسرة دقلوش دقلوش قنبو أدوما قنبو محمد دقلوش محمد قرقورة وأسرة محمد إسيلي أسرة حسيني دنبو أسرة عبد الله ولدم أمبرما وأسرة هارون الويري الويري على حسب الكتابة اللوان عمر القادي أتيم وأسرة الشيخ إلي عبد الرحمن دليجي إما أخي الشيخ عبد الرحمن كلو الشيخ عبد الله محمد دليجي حسيني في الدجال الدبة في الدجال الدبة أسرة حسيني عبد الله كنجو الأغوني أبكر عبد الرحمن بلاما قدو أمومين أحمد إدريس الحاج شين وكل أخوانا الحاج آدم دنا اللوان كيكي الشيخ قدو لوم الله يزين يبلغ لسامجستي سلطان محمد إجلي كشل كاسر اللوان إبراهيم أجيت مهدي اللوان محمد أحمد آدم أجيت اللوان أحمد عبد الهادي اللوان فيلي حسنا اللوان جبرين دونغوس اللوان هارون بالي اللوان جدهم جاموسي اللوان موسى آدم اللوان عبد الله تركافير الشيطور كافر يا سلام الشيخ أشرك نكور الشيخ محمد أبكر الشيخ شنب أب أخونا الحاج هارون ولد التجاني الشيخ محمد يارو الإمام حسين بشارة وأسرة عثمان ولد الرخيص أسرة معلوم جبرين أمباري دليجي محمد أحمد بشارة أسرة كيرشي هناك في التيتل وأسرة جيت بشارة في أبديهيري أبديهيري يونس جيت هناك في فيلا وادي يونس الشيخ أبغاسي الحاج بنجي عبد الله في كسري الشيخ عبد الرحمن أبغاسي بلاما جدة هارونة بشير أمباري أسرة مالوم محمد عبد الله في أمتشينغو أمتشارينغو في أمتشارينغو ولكل الشيوخ كل الديليجيات ولكل أسرة محمد بيشي ولكل الأهل اللي بره والداخل يوروهم بموت أنا أخوهم وأبوهم إبراهيم قنبو المعروف بأسمنا دقلوش قنبو إبراهيم قنبو المعروف بأسمنا دقلوش قنبو كان مات أمس الشيء وصرح كمان بسوء أمباكر يوم الاثنين في كاركي ديجيل بوست اللهم يغفر له ويرحم بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا راديو كات نشكر كل السادة المستمعين والمستمعات اللي حاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات. أنينا معاكم وأنتم معانا بفرحة وأسرور. فزي ما تعرفوا السادة المستمعين، عندي واحد ملحوظة لأخواننا اللي قاعدين شيء برا من مدينة إنجمينة. يا جماعة، أولا أنت مدام بقيت راجل والله أداك حاجة قدر أخت، عندك مرة أو عندك أوين تنين، عندك أوين ثلاثة، أولا يا جماعة خلينا نكون رجال، عندنا مسؤولية. المرة هي قاعدة بتلد عليك، المرة وقت اللي بقت خلبانة ده يوم التلد ده أم بين الموت وأم بين الحياة، أنت الراجل ده قاعد. فعلى كل حال يا جماعة، أولا الأوين ده السروم والدوم لبتان، في بعض من الرجال ده المرة بس كان قال لي أنا ندور نمشي لبتان ده كأني دقتها في راسه، إيدينا ده بديسة في جيبة ده كأني مش الإيدينا ده بديسة في قدوم الدبيب. المرة دي هي مرتك، سبحان الله يا جماعة. الفيزيت بريناتال ده سي تريز امبورطان. المرة دي من دهابة بس مرة كبيرة خلبانة ده لي راجلة ده تقوري، مهما يكلف الامر كله انت تقدر تساعدها كده خايد وكتاب بتم تزع شهر وايام التلده ده. هي من جد خلو وصلت في تزع شهر هنادا، انت الراجل ده اربو صلبك، كان عندك موتوك ده يوميا عند اسانس ملان، كان عندك وتيرك ذاته كله دايما صب لي اسانس، كان ما في جيرانك ده خلي يكون عندك معاملة سمحة مع جيرانك، كان شغل بيقى في الليل سموت بس المرة دي حصل لا والودة ولا شنو ده شلوها توالي يا جماعة والدول لبتان. والله أسلوبها أنا ناس البرة أخواني القادين برة أشياء ناكم وادينا الآن قال نشيفة ده ما أدل. المرة ده كوة قاعدة قاعدة تلدة قاعدة تتالك أم بين موت وأم بين حياة، يقولوا قال الله كريم بس أمشوا نادوا لنا فخير ده خليه بدأ إلهة خلوه أي طفلة ألمي لا ماكي، ما قلنا التفين ولا كي تنتوى يا ترى نقول حوان، لا أنينا بأيدين منا ما تفهمونا بالغلط. السنتر دي سنتر فكل شنو أنينا قاعدين دايما أقلنا ده أنا نصدر برا، أنا ناس البرا بس قاعدين فوق ده، لا خلينا خيرو السهيدة كما أورينا ده الكدم ما بنفع معانا. مرة دي شو لو قبال هي بجليدة كده ودوها لبتان ده بقدر بسائدة بدوها إبرة ده بسائدة في التلقة ها بنتوا شيء البقدر هي ذاتك بسعيدة بقول لها روخي وهويجي وهي قادي خطوتوا تيت إلا تقتلوها بألمياتو مديدة هنا لايو سكر كل ما أديل سووا لها مديدة بأترون ولا قالوا ليكو هي نفسة هي ما دحابة. والله شغل ليه حسا كل قايد ناس البرة ها شغلكو ده أنفقوا مني يا أخواني أوين الحلوات ديل ده وقت اللي هم تأبانات ده أي واحد ده راجل مرد بنادوك ذات تليفونك ما تشيله وكي والله الله

ابتندا 3000 4000 انا اقدر امشي. تقول كي انا داني وديها لابتندا عندي شنو؟ ما عندي شيء. لا ماكي ما بجي سخير ده ما هي اللي جاتا ويدا ماك انت سوى لوجوتو وخلاص انت ورا دخلت شيفاك يا بس. السخير ده وقت الولاده ده مرات بنشرك وقت انشرق ده والله بموت مرات ده في بطن اما داخل. لكن في لابتندا بقدر وبعرفك كيف السخير ده كان انشرق عند مشكلة أنا نفس ذات كلها بقدر بدوس ليها نفسات عشان السخير ده بقدر بعالجه والأم ذات كلها أوين وادين قادين بلد يموتوا ده دم كان دفع كتير ده خلاص. أنا ما دكتور أنا ما شيء لكن شغلي ده ملاحظة كلامي ده كان هوان. نطلب منكم السماء يا أخواني كتير من الرجال ده هسا قادين ده بننغنغو بننغنغو أنينا كمان قاعدين بنشوفه مشي للجمل وفجأة 20 شوك بكابريال

قلت له هادي محمد اتصلي بابا يا روح في المدة دي سموت البلاغات العادية سموت البرنامج ونشرة الأخبار مع زميل جمال عبد الناصر رشي بابا كي البرنامج ده سموته في تيه إشراف كمان بابا أبا دميسا يكو أكلكل تشيز تقديم البرنامج عبد الحادي محمد تصالي بابا يارو وشوك بقابريال لحظات أنا خليكم مال لغران فرير بنان سيلايو خلينا كمان إن شاء الله ما نلم معكم إلا يوم الجمعة إن شاء الله ما نلم معكم إلا يوم الجمعة بالفترة الصباحية ده كله كان أنا عافي فإلا كان أنا مشيت مع أخواني أنا لا ماجي كمان نطلب منكم الصيمة ساموني على وجه الله إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: من الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. نستهلها بالملف الخاص حول مرور عامان على تولي رئيس الجمهورية مهامه، والتي تميزت بإطلاق العديد من التعهدات الكبرى، أبرزها تخصيص 70% من الإنفاق العام لقطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة والاكتفاء الغذائي الذاتي. مثل هذا التعهد عند إطلاقه محورا أساسيا في البرنامج الحكومي، باعتباره يضع القطاعات الاجتماعية والخدمية في صدارة أولويات الدولة في ظل تحديات تنموية واقتصادية تواجه البلاد منذ سنوات. ففي قطاع التعليم ركزت الاستثمارات على تطوير رأس المال البشري وإصلاح المناهج الدراسية ودعم المناطق المتأثرة بالأزمات، إلى جانب تشييد بنى تحتية جديدة. كما سجل تعليم الفتيات تقدما ملحوظا، إذ بلغ معدل إتمام الدراسة نحو 32% رغم استمرار الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية. لكن القطاع ما يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها النمو السكاني المتسارع ونقص الموارد والحاجة إلى إعادة تأهيل عدد كبير من المؤسسات التعليمية. أما في قطاع المياه والطاقة، فتسعى تشاد إلى تسريع وتيرة الاستثمارات لتحقيق أهداف خطة تشاد ترابط 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة الوصول إلى الكهرباء إلى 60% وتعزيز الأمن المائي. وفي هذا الإطار كثفت الحكومة جهودها لتوفير مياه الشرب خاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية للحد من التفاوت في الخدمات الأساسية. كما تعمل الدولة على تحديث شبكة توزيع الكهرباء التابعة لشركة تشاد إليك بدعم من شركاء دوليين، من بينهم المجموعة الجزائرية سونالغاز. وفي المجال الصحي، شهدت المنظومة الصحية تقدما ملحوظا بعد تنفيذ 71% من البرامج القطاعية شملت مجالات الوقاية والتغطية الصحية الشاملة وتطوير الموارد البشرية وتحديث البنى التحتية الصحية، فضلا عن رقمنة القطاع. وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، تراهن تشاد على استثمارات تقدر بأكثر من 1000 مليار فرنك سيفا بهدف مضاعفة الإنتاج الزراعي بحلول 2023، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع فيما تتواصل أخرى قيد التنفيذ. ورغم هذه الجهود، يرى مراقبون أن التحديات ما تزال كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية وضعف البنية التحتية في المناطق، إضافة إلى الحاجة لمزيد من التمويل والرقابة لضمان تنفيذ البرامج المعلنة. نظم مركز المنى الثقافي مؤتمر نقاش تحت موضوع تحليل النزاعات المجتمعية في تشاد. هذا المؤتمر النقاشي شهد العديد من المداخلات من قبل المدعوين والمعنيين بهذا الشأن. مصطفى بشارة محمد.
2: ركزت المناقشات من خلال المؤتمر النقاشي الذي نظمه مركز المنى الثقافي عن المشاكل التي تعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما النزاعات المجتمعية في تشاد. وخلال المؤتمر عرض الباحث الاجتماعي MBT فيليكس عن النزاعات التي تقع بين الناس، مستشهدا بأجزاء من الكتاب المقدس وآيات من القرآن الكريم من المنظور الديني. والنزاعات موجودة دائما بين البشر، ولا يتغلب عليها الحوار الصادق الضروري، كما تناول الدكتور يامانجي بيتينباي المحلل السياسي مسألة تقسيم الأسرة، موضحا إنها مشكلة أسرية وليست مشكلة الدولة. وخلال هذه المناسبة طرحت عدة قضايا، منها هل يعد المهرجان الثقافي فرصة أم تهديدا لضياع الثقافات، ووضع قواعد الاختلاط مشكلة. من خلال تبادل الأفكار بين الحاضرين، دعا الخبراء المعتمرين المسؤولين إلى القيام بدورهم على أكمل وجه، وتكثيف الحملات التوعية في المدارس والأسر لمنع النزاعات المجتمعية.
1: قدم الأمين العام لحزب الحركة الوطنية من أجل المصالحة الديمقراطية والتعبية أتراكام ماجينجي، قدم حديثا صحفيا بإذاعة الحرية، تطرق في خلاله عن البرنامج السياسي للحزب، والذي يهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية وترسيخ مبادئ الديمقراطية.
3: الحركة دي الآن أسست لمستقبل الدولة، ودان عشان نقف وراء الشعب التشادي بهذا الحزب، وكل زول الموجود في الحركة يسعى بناء الوطن التشادية. وأننا نهني تأسيس الحركة لعجل الديمقراطية في الوطن، والعيد بالعافية والسلام ونربط كراعيتنا وايدنا عشان نبنوا وطننا دار نحارب العنصرية والجهوية والقبلية ونتمنوا نقف وراء السيد الرئيس المارشال محمد إدريس ديبي تنو نعمر بلادنا بالعافية والسلام ونربط صلوبنا ونربط رعيتنا ونقف لكل عدو اللي هيجي يحارب بلدنا بهذه الحركة.
1: قدم رئيس الجمعية الثقافية من أجل تنمية تشاد نظيفة صالح الديش إبراهيم خليفة قدم حديثا صحفيا حول الأنشطة التي ستقوم بها الجمعية في الجانب الصحي، وطلب من المعنيين ودعم هذه الأنشطة من أجل تحقيق الهدف المطلوب.
4: اليوم كان نضافة ما في ده كل أمراض اللي تشوفه ده اليوم بنضافة نقدره شيك نمرق مرض ده من بلد ده كان نضافة ما في ده تشوف ما نجوم من مرض وعفانا أمبودا دونكو ماشيين في السالبريتي جينا وجينا في كايمانيتير هسا الولد الفوق مردان بطن منفق ده ده ولد ده كران سنجور أبري ده داكو ما يانو هنا دونكو أين بشيلنا من هلا قطربة جمنا في ميرانفا أين هنا ما عندي لقروس غانو ساودنا سنداوم لكن غانو ساودن بكومنيكاسيون انت هنا غنار مردان نام في نسو كومنيكاسيون زي ما شفتوا في فيديو لايف ناس جيسو بقروس وكذا دونكو بدا أني نقدر نفتشنا رم رشيل البريز عن شارش يقدر يساعده لا دي داوي والحمد لله عندنا امراض كي ودينا كود ديفوار قريب 4 5 بكومونيكاسيون غينا داو دونك خيري ميداني نغان سورا ما عندنا غروس في كيز يغان سو اين الاسوسياسيون بكال لينا نار مردان دو نغوم نم شو بيار عندنا دا كونسلتي هو الفتر كمان دران سي كومونيكا غينا لنزي جو ساودونا واي نار كي يقدر كي ما اسوسياسيون دا يقدر كي ما نيساينا الاسوسياسيون بابا فاتي لاي نار.
1: اطلق الامين العام للجنه الاولمبيه الرياضيه التشاديه الموسم الثاني الثالث من برنامج أولمبيا أفريكا مناسبة الانطلاق جرت بحضور مدير المركز علي بورما ديالو. حسب الكريم محمد سيد أبزين،
5: الموسم الثالث من برنامج أولمبيا أفريكا كان حافلا في حفل افتتاحه الذي شهد حضورا ملموسا من ممثل الفرق المشاركة في الحدث الذي بات شهيرا بمسمى OS. كلمة أولمبيا أفريكا قدمها مدير المركز علي بورما ديالو الذي حث الفرق المشاركة في الموسم الثالث على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأولمبية التي من شأنها أقيمة الأنشطة الخاصة بالمركز، مشجعا الأطفال المشاركين على ضرورة الاستفادة القصوى من المنافسات الشريفة. ليتناول الحديث ممثل اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية الأمين العام للجنة لومينغي جينسو الذي هو الآخر شدد على أهمية الالتزام بالمبادئ الرياضية روح الرياضية خلال منافسات الأنشطة المختلفة للمركز، مشددا على أهمية البطولة في تعزيز روح الوحدة والتماسك بين الشباب والتي تؤدي من ترابطهم، معلن افتتاح أعمال البطولة التي يشارك فيها 24 فريقا من الأشبال ومثلهم من الناشئين وتستمر فعالياتها حتى 13 من يونيو القادم، علما أن البطولة لا تعتمد نتائج الفوز أو الخسارة الأهداف فحسب، بل هناك أوامر إضافية في حسم الفوز من عدمه وهو احترام المبادئ الثلاث التي يختارها الفريق خلال أي منافسة، بناء عليه يحدد الفريق الفائز بثلاث نقاط والمتعادل بنقطتين والخاسر بنقطة واحدة. واليوم الأول حقق فريق EJFT وفريق DC ريلاكس التعادل الملعب، وفي تحقيق القيم الأولمبية تفوق فريق DC ريلاكس بعشر نقاط مقابل 8 نقاط. أما اللقاء الثاني على الملعب حقق فريق أولمبيا أفريكا الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب CFGA، لكن نتيجة القيم حقق فيها فريق أولمبيا أفريكا 9 نقاط وفريق CFGA 7 نقاط، والنتيجة النهائية التعادل بين الفريقين.
1: شرع حفل تنصيب أعضاء المكتب الجديد للمجلس الوطني للشباب التشادي فرع ولاية وادي فيرا. حفل التنصيب كان بحضور محافظ محافظة بلتنغ محمد إبراهيم إدريس إلى جانب مندوب وزارة الشباب والرياضة أبو يوسف محمد. النور أحمد خميس.
6: وسط مشاركة واسعة من الشباب وممثلي جمعيات الشبابية بالمحافظات التابعة لولاية وادي فيرا جرت عملية تنصيب المكتب الجديد للمجلس الوطني للشباب التشادي فرع ولاية وادي فيرا، والذي تم انتخابه بتوافق جميع ممثلي جمعيات الشبابية. مندوب وزارة الشباب والرياضة بولاية وادي فيرا أبو يوسف محمد أفاد بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار وتمكينهم من الإسهام الفعال في التنمية الوطنية الوطنية. محافظ محافظة بلتن محمد إبراهيم إدريس وخلال كلمته التنصيبية أوضح بأن الشباب يمثلون القوة الحقيقية للوطن، وعليهم تعول تشاد في تحقيق الاستقرار وترسيخ قيم التعايش والسلم الاجتماعي.
7: حس الشباب الشنام ده، الشباب ده لازم خليه يفكر كيف يسوي التنمية في الولاية ده. الشباب ده يمشي في طريق عن التنمية، وده بس للناس اللي حس الدرجوم ده عندهم أمل الخطرهم ده التقيل، خليه يبذل جهودهم الأمل ده ويشولوا ويودوا قدام.
6: يتكون المكتب الجديد للمجلس الوطني للشباب التشادي فرع ولاية وادي فيرة من 11 عضوا بقيادة مصطفى آدم محمد، والذي تعهد بأن يبذل جميع أعضاء المكتب الجديد قصارى جهودهم من أجل أن يكون المجلس الوطني لشباب تشادي فرع ولاية وادي فيرة صوتا حقيقيا يعبر عن آمال وطموحات جميع شباب ولاية وادي فيرة. من مدينة بلتن، النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

الخيلة ورادك اسمعيلة تمشيت الخيلة ورادك اسمعيلة اثنينها تتشدد في أسحر السيلة روحي لي طيشانة لدربك الشيلة روحي لي طيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوف في حراك

عادت اسماعيلة ابنها تتشدد لأتهر رسالة ابنها تتشدد لأتهر رسالة وفي لي فشالة لدربك شايلة وفي لي فشالة لدربك شايلة وقلبك يشوف

0: الرئاسة. تتابعون في هذا العدد مواضيع متفرقة، بداية بمشاركة رئيس الجمهورية في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي العاصمة الكينية، مرورا بسلسلة من الملفات المحلية المتعلقة بتعزيز الأمن وسلامة الطرق. أهلا بكم وإلى عرض لأحداث الأسبوع مع خالد موسى الحاج.
1: غادر رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو يوم الاثنين 11 مايو 2026 العاصمة تنجمينا متوجها إلى العاصمة الكينية نيروبي بدعوة مشتركة من الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في أعمال قمة فرنسا أفريقيا التي انعقدت يومي 11 و12 مايو بتنظيم مشترك بين كينيا وفرنسا. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين خاصة فرنسا بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين الأفارقة والدوليين. وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي وزير الوظيفة العمومية الكيني إلى جانب وزير البنية التحتية التشادي والقنصل الفخري لتشاد في كينيا وعدد من أفراد الجالية التشادية المقيمة هناك. وعقب وصوله بساعات قليلة شارك رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو مساء الاثنين 11 مايو 2026 في مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو بالقصر الرئاسي في نيروبي تكريما لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في قمة أفريقيا إلى الأمام. وجاءت المناسبة في ختام أعمال اليوم الأول من القمة وسط أجواء ودية عكست روح التضامن والتعاون بين الدول الأفريقية، كما شكلت فرصة للقادة لتبادل الآراء ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار تعزيز الشراكة والتكامل بين دول القارة. وفي يوم الثلاثاء 12 مايو 2026 انطلقت في العاصمة الكينية نيروبي أعمال اليوم الثاني من قمة أفريقيا إلى الأمام بمشاركة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو إلى جانب عدد من القادة الأفارقة والشركاء الدوليين يتقدمهم الرئيس الكيني والرئيس الفرنسي. وناقشت القمة التي نظمتها كينيا وفرنسا بشكل مشترك داخل مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات في نيروبي مستقبل التنمية والتكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية إلى جانب آفاق الشراكة الأفريقية الفرنسية الجديدة من خلال وضع خطط عملية لدعم الاستثمار والمشاريع العابرة للحدود وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على مواجهة التحديات العالمية. وعلى هامش القمة أجرى رئيس الجمهورية سلسلة مباحثات ثنائية مع عدد من القادة أبرزها لقاؤه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تناول الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، كما ناقشا التحضيرات الخاصة بمنتدى الأعمال التشادي الفرنسي المرتقب تنظيمه في باريس. كما التقى رئيس الجمهورية نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والصحة، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية الحلول السلمية للأزمات. وفي السياق ذاته وتتويجا لإقامته في نيروبي ومشاركته في قمة أفريقيا إلى الأمام، حل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو ضيفا على القصر الرئاسي الكيني، حيث استقبله نظيره الكيني بحفاوة رسمية عكست متانة العلاقات بين البلدين وعمق التقدير المتبادل بين القيادتين. وشهد اللقاء تأكيد متانة العلاقات بين تشاد وكينيا وبحث قضايا أفريقية وإقليمية تتعلق بالأمن والتنمية والاستقرار. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات البيئة والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والسياحة، إلى جانب تكثيف التنسيق الدبلوماسي داخل المحافل الإقليمية والدولية. وطلبت تشاد دعم كينيا لترشحها لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي عام 2030. وفي يوم الأربعاء 13 مايو 2026 عاد رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو إلى العاصمة أنجمينا. وكان في استقباله لدى عودته بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا والقائد العام للقوات المسلحة وبعض أعضاء الحكومة ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس الأركان الخاصة ونائب مدير المكتب المدني ونائب السكرتير الخاص وعمدة مدينة أنجمينا.
0: وبالعودة إلى قمة نيروبي، حيث مثل وزير البيئة رئيس الجمهورية في القمة الرابعة لرؤساء الدول وحكومات لجنة المناخ بحوض الكونغو، حيث استعرض الوزير بخيت حسن جاموس جهود تشاد في مكافحة التصحر وحماية النظم البيئية، كما يحدثنا عن مشاركته في هذه القمة وعن أهمية لجنة حوض الكونغو لحماية البيئة. نتابع.
2: لقد عدتم من نيروبي حيث مثلتم رئيس الجمهورية في القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو. ما الذي يمكن استخلاصه من هذه القمة؟
3: يوم 10 ده مشينا لنيروبي قبل رئيس الجمهورية مشير محمد إدريس ديدي إتنو رئيس الدولة في نيروبي لنحضره في الكونسي دي مينيستر هنا ولجنة المناخ. الكونسي دي مينيستر سوينا أدبتي تكس ستاتوي هنا كوميشيو ده أدبتي communiqué conjoint hana chef d'état au gouvernement wo ya to déclaration hana chef d'état au gouvernement wo opérationnaliser fond bleu son donc al azrak le climat hana basé hana Congo le hana sharaf le représenter Rizal Jumuria Rizal Doula al mushir Mohamed Idriss Déby Itno wo défendre position hana Tchad projet hana Tchad fil soumida wo indina 17 pays membre hana lejna al manakh ligna o may 60 projets présenté l'el tabron yo chirin wa cité fil Brazzaville fil Congo wo discuter fil crédit carbone. Crédit carbone d'un concept nouveau marak daba mais o da yo économie verte économie al yoro ahdar way ma pays da hotta législation hanga l'el économie kulla yabga kbir للبلد أي ما بلد وبلدنا عندنا حسن دون هتو كونسيب الهينيورو كريدي كربون في شهور الجهين ده هتو إن شاء الله.
2: فيما يتعلق بتعبئة التمويل المناخي، هل وضعت آليات لتسريع تمويل الصندوق الأزرق لحوض الكونغو خلال القمة؟
3: ميكانيزم عندنا كتير. دابور في فون بلو، فون بلو ده سلبرا أرمي هنا كوميشن كلمة هنا باسين كونغو بارتنر حقنا عندنا بعد بنك أفريكان دي دولوكما Banque africaine de développement, ma BDAC, là, il se boule dans le fond, fil fond bleu. Fond bleu, là, il permet pour les pays africains de projet, là, de développer projet en homme, ou la résilience climatique. On met ce tarfou, Tchad, pays, inda, machak, dans le climat. Au fond bleu, là, il finançait la commission climat en bassin du Congo. Il y a 60 projets. Puis 60 projets, au moins, il y a 5 milliards d'euros, il y a. Puis, tabron, d'ailleurs. Tchad, il y a 3 projets. Projet Waïda, projet Al-Seit, pêche, presque 25 millions de dollars. Il y a projet Waïda, gestion en conflit homme et fond, machakel entre insan, mahaïwanat. Il y a un machakel qui est tangelé. Il y a un chari bagirbi. Il y a un bakana kharinda. Machakel ketir, haïwanat. Éléphant de l'Ijou, machakel. Il y a tout le nas. Donc il y a un projet en gestion en conflit en fond. Et j'ai dit, le gouvernement, le ministère, il a tout dans la stratégie, il a le nouveau conflit en fond de l'Atlantique. Il a une gestion de la foresterie, le troisième projet. Il a au moins, il a sommé de défendre trois projets de l'Atlantique. Il a deux filtres à Bouron, il a un chirin au 7, Char Hamsa, il a fait un chirin au 7. Il a fait un chirin au 7. Plan d'investissement. Mécanisme vrai là. Au fond bleu de ma opérationnalisé. Guide, ma inda texte, ma inda conseil. Hassa, créer, yo mal fi sommet, créer conseil d'administration, comité exécutif. Tout le coup là. L'el fond d'aga opérationnel, ou y recevoir fond, l'el financier projet en abarat. 17 membres, al gagin fi commission climat en bassin du Congo. Mécanisme akhar là. Afrique m'a mis ce zaman. Inda ressources naturelles ketir, minéraux ketir inda. Nekdoro n'exploiter minéraux aldo la, ani n'abes nous transformer fil Afrique, wa nekdoro n'résoudre problème hagina na climat hini gai magai halina gai azina da. Ne transformer fil Afrique bes, wa nishulu solution da solution renouvelable indina. Troisième chose da, nous on retourne en place crédit carbone, mécanisme à permettre les financer machakel na climat fil Afrique, wa précisément fil Balatna. Donc da. Comme j'ai taxe sur le carbone, nous créons forêt. ne séquestrer carbone ne donne jokumu carbone da les partenaires agricoles les entreprises do oyé jiga na gourous be safi foré al indina ana fil salamat par exemple indina foré fil gera indina fil jivino foré kitir o mécanisme al da katena par décret créé da alors akuma da bala économie gal traditionnelle da inda économie akhar économie verte yeji ya pié akuma nana lel économie day prospérer.
2: أفريقيا بحاجة إلى التحول الأخضر، ما هي استراتيجية هذه الدول لجذب المستثمرين الدوليين لتحقيق الأهداف المنشودة؟
3: أفريقيا عندها ressources naturelles comme pétrole, mines, minéraux, carrières, les grandes forêts. من نوع واحد باسين على الكونغو، هود على الكونغو، باسين الكونغو يجي jusqu'à la Tchad. غني partagé باسين دما pays qui tire. عندنا 17 membres à la commission دا. 17 pays دا. Tchad gaifo wo logo du sawa na du sawa ma pi al 17 da le bassin da ma mai telif wo mai wadr da bes economie hagina economie verte surtout wo da bes karaba shap hagina population afrique kuna donc premier chose du da souveraineté ya halu l'afrique weda ici la responsabilité ga donc souveraineté ka mali gina fi ressource agna wo du barra et transformer wo gbolo jubule na da ma halal donc wo halu na souveraineté hagina ali na ben décider fi ressources agina ressources naturelles surtout architecture financière là gars souffrir là d'abord conditions d'accès au financement climatique bien biges gaz Michel Indra fond vert pour le climat Indra fond d'adaptation là les institutions nationales en balade pays de là mais ils ont accès direct au fond achèvement accrédité comme accrédité là ils ont droit accès direct achèvement on ne garde demander même partenaire du nord et partenaire du sud ils facilitent les là tâche l'aile institution agina don da accrédité fi fond vert climat au fi fond d'adaptation pour que mai compliqué la tâche dans l'aile dans le accès au financement au hini da ndo profiter pour ça là au rukum quand gider na accrédité ministère agina na finance fi fond vert mourza direct que dire fi compte fi trésor en chat on da nek de permettre agina gourza ni chulu na ni chulu fi tout ce qui est question climatique.
2: ما هي كلمتكم الأخيرة؟
3: سومي دا بيجي عدل سومي كبير وشرف لي أنا ريبريزنتي المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رئيس الدولة في الكاتريم سومي أنا كوميسيون كليما دي باسين دي كونغو وسومي دا ما سومي فيت سومي دا سانس بلاتنا ليا أو ماش تروا بروجي ديفندر أفريك دا ما ميس الزمان تشات كل ما ميس الزمان يدرو سوفرينيتي africaine و souveraineté nationale.
0: شرعت وزارة الأمن العام والهجرة في تنفيذ الإجراء السادس من المشروع الأول لبرنامج رئيس الجمهورية والمتعلق ببناء وتأهيل مراكز ومفوضيات الشرطة من أجل بسط الأمن والتدخل السريع أثناء الحوادث والوقاية قبل حدوثها. وهذا ما شهدته العاصمة أنجمينة مما قلل من الانفلات الأمني وتطويق العصابات المجرمة في أطراف المدينة. أسمهان جروة تيدو تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع.
4: في إطار تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو تتواصلوا الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن وجعله أقرب من المواطنين عبر تطوير المنظومة الأمنية وتقريب خدمات الشرطة من السكان داخل الأحياء السكنية، ويأتي ذلك من خلال مشروع استراتيجي يشمل بناء مفوضيات جديدة للشرطة وإعادة تأهيل المتحالكة منها مع توسيع انتشارها على مستوى مختلف المناطق بما يضمن تغطية أمنية أكثر فعالية. وانسجاما مع هذا التوجه يأتي الإجراء السادس من المشروع الأول الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الأمنية وتقوية حضور الشرطة داخل الأحياء بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة للحوادث وحالات الطوارئ وترسيخ مقاربة وقائية بدل الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الجريمة. وفي هذا الإطار شهد حيفرشا جوغلية بالدائرة الأولى في أنجمينة يوم الخميس 16 من أبريل 2026 افتتاح وحدة دعم أمني جديدة في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من سكان المنطقة الذين ظلوا ينتظرون هذا المشروع منذ سنوات. ومن المنتظر أن يتم ترقية هذه الوحدة لاحقا إلى مفوضية أمن عمومي رقم 18 وهذا سيعزز التواجد الأمني في المنطقة ويقلص زمن التدخل ويكرس سياسة أمنية تقوم على القرب والوقاية. وفي سياق متصل عبر السيد جابر جبرين مندوب الحي عن ارتياحه لهذه الخطوة مؤكدا أن وجود مركز أمني داخل الحي من شأنه أن يعزز الشعور بالأمان ويقرب خدمات الشرطة من المواطنين.
5: أنينا محتاجين لقوس زي ده تطول جوليه ده اليوم بيجي لوسي أكبر كارتيه في بريمار أنصمه ومحتاجين لكم سيرية زي ده للأمني لسكرتان الشعب والحمد لله بفضل الله وفضل الرئيس والحكومة الحاضرة هي الميري جابوا لنا الكونسيرية والكونسيرية دانينا مكتاهين ليه والله جابها.
4: ومن جانبه شدد المراقب العام للشرطة حاشم هارون ديبي مدير الأمن العام على أن بناء المراكز الأمنية لا يكفي وحده بل ينبغي أن يواكب بتفعيل ميداني فعال، وأوضح أن الاستراتيجية المعتمدة تقوم على تعزيز التواجد الأمني من خلال دوريات ليلية ونهارية سواء عبر السيارات أو الدراجات النارية مع تكثيف الحضور في أوقات الذروة.
6: في هذا المشروع أنا نقدر نقول في حاجات كتير عندنا دينة جمينة وهيدا ليجي 8 كوميسريات، ومن 8 كوميسريات ده الحمسة ده انبنن خلاص جاهزين هنا اللي شهر نقدر ندسوا فوقها الخطة ده ماشي كويس.
4: وأضاف في حاز السياق أن هذه المقاربة تندرج ضمن مفهوم الشرطة القريبة من المواطنين التي لا تقتصر على التدخل بعد وقوع الجريمة بل تسعى إلى الوقاية منها وبناء علاقة ثقة مع المجتمع. وفيما يتعلق باختيار مواقع هذه الوحدات الأمنية أشار هاشم هارون ديبي إلى أن ذلك يتم وفق معايير دقيقة تشمل الكثافة السكانية ومستوى التهديدات الأمنية واحتياجات كل منطقة بما يضمن توزيعا فعالا للموارد الأمنية. وبناء على هذه الاستراتيجية بدأت تظهر نتائج ملموسة مع دخول هذه الوحدات حيز الخدمة أبرزها تقليل زمن التدخل وتعزيز الحضور الأمني مما يسهم في الحد من الجريمة قبل وقوعها.
6: عنينا فكينا وستياتنا بوليس في مكانات في جمعنا كان ناس بيهتبرون مكان ما عنده أمني، عندنا بوتا روما في ستيم رانسما وعندنا بوتا إساق ساخو في ويتم رانسما عندنا منجو كولي في كاترة رانسما. محلات الأول بيهتبر مكانات خير أمن لكن بافتتاحنا البوستيات ده جاب أمني وتمن المواطن.
4: كما عبر السكان عن استعدادهم للتعاون مع الأجهزة الأمنية مؤكدين أهمية إشراكهم في جهود حفظ الأمن، فيما دعا المندوب جابر جبرين إلى مواصلة هذه المبادرات وتوسيعها لتشمل أحياء أخرى.
5: الحياة دي بلا أمني كل ما تبقى وفكرين أن الأمني ده لنا أنينا شعب أنا بريمار نسمع وسوزو شعب أنا جو ليه ده لنا مهم زيادة تفكير أنا الرئيس ده أنينا شكرنا ألف شكر في أمني أنينا ومنتلكنا أنينا أول تعبانين بزيادة الخوف كل عندنا زيادة هدي الإدارة هي للأرندسما كم مشاكل حصل عندها مشاكل أنا جوجل ليه مشاكل أنا جوجل ليه حصل الحمد لله لقينا كومسيري وأنينا مبسوطين به زيادة.
4: تعد عمليات إنشاء مفوضيات جديدة وإعادة تأهيل المباني الأمنية القديمة من أبرز إنجازات هذا العام، وذلك في سياق تنفيذ الإجراء السادس من المشروع الأول ورغم أن الطريق لا يزال طويلا في ظل التوسع السكاني والتمدد في الأحياء والمدن الأخرى فإن خطوات ملموسة قد أنجزت على أرض الواقع.
6: هي الترميم كل كمسيرتين نمرو 8 ونمرو 1 حصل ترميم بتام وفي آخرين هسه ماشين قاعدين شغالين فوق في الترميم عندنا أمل الترميم ده بيكمل قبل نهاية السنة. وبرا كله في أبشيا في مانغالمي وفي مونغو كله في كومسيريات تم ترميمهم الآخرين كله بلقوا إن شاء الله.
4: وفي هذا الإطار تؤكد الدولة وفاءها بالتزاماتها فيما تبدو هذه المبادرات قد ساهمت في عدد بناء جسور الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.
0: وبالفعل قد ساهمت هذه الإجراءات الأمنية في بسط الأمن وإعادة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية على حد تعبير بعض المواطنين الذين قابلتهم كاميرا صدى الرئاسة في أحياء العاصمة أنجمنا.
7: نشكر بكون الأمن نجابه أبروكسيماتيف في الكارتيه ده عديل لأن ما في شيء بدون الأمن. أولا الأمن ثم ثانيا كمان إذا كان الأمن موفر حتى تفتش شغل آخر، لكن كان الأمن بيجي مافرة إتي ما بتنوم والآخر كل ما بنوم والحكومة كل ما مرتاحة.
8: دايرين العملة دي كنا زيادة لأن في حرمين جايدين، فنتمنى من الله ومن الحكومة عشان يساعدنا في في محلنا دي في جود جديد يجيب لنا الفوسف الدقاب دقاب يكون يبوت إن شاء الله. أنا هنا الشعب ذاتك يعني نكونتريبي نساعد للحكومة في العمل ده. رسالتي لرئيس الدولة دايرين منه ده الأمن والمياه والكهرباء.
9: المشاكل بقى شيء خفف ما زيادة مش الأول. بالرئاسة البوليسة شيء كان خفف المشاكل دي. عين نقدمه رئيس الدولة رسالة شنو؟ ليش يعني يمشي بقدام يكونتني في حال ده يساعد الشعب يكريه بوست كتير لأن الشعب يقول الأمن في هذه نورمال في هذا والشعب يقول بعشرة.
0: تكملة لموضوعنا السابق حول تنظيم عمليات النقل والمواصلات بالعاصمة أنجمينا، ومع اقتراب المهلة المحددة من البلدية يعود بنا تيجان مصطفى مهدي إلى آليات تنفيذ القرار وتحديات الواقع. فما بين مؤيد ومعارض تبقى الحكومة عازمة على تطبيق هذا القرار. نتابع.
2: في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم قطاع النقل الحضري وبين المدن، تواصل اللجنة متعددة القطاعات لتوجيه النقل الحضري مساعيها لضبط هذا القطاع الحيوي في العاصمة نجمينا. وفي هذا الجزء الثاني من تقريرنا نظرة الفريق، نفتح ملف المؤسسات الحكومية المعنية بالرقابة لتسليط الضوء على الإجراءات الجديدة التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط النقابية. كانت اللجنة قد أمهلت سائقي سيارات الأجرة، الحافلات الصغيرة والدراجات النارية فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوما للامتثال للمعايير التنظيمية الجديدة. وفي هذا الصدد يوضح السيد دادينغار روزنا رودريغ مدير التخطيط العمراني ببلدية نجمينا ورئيس اللجنة أن ما يعرف باعتماد النقل ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ضرورة لتنظيم حركة المرور وتحديث الوجه الحضري للعاصمة.
10: Le constat c'est que dans la ville de N'Djamena le transport urbain il est très mal organisé.
11: إن الملاحظة في مدينة N'Djamena أن النقل الحضري يعاني من سوء تنظيم شديد، فاليوم بات من الصعب التمييز بين دراجات الأجرة النارية والدراجات النارية العادية، كما يصعب أيضا تحديد من يعمل بمهنة التاكسي، وينطبق الأمر نفسه على الحافلات الصغيرة. ولذلك جاء هذا القرار لمحاولة تنظيم النقل الحضري نوعا ما. لقد اتخذ هذا القرار لتحسين تنظيم النقل الحضري وكذلك لحماية الركاب والسائقين الذين يستخدمون مختلف وسائل النقل.
2: على الجانب الآخر، لم يقف الفاعلون في القطاع مكتوفي الأيدي، حيث طالبت النقابات والاتحادات المهنية بضرورة إقرار فترة سماح إضافية، معتبرين أن مهلة الشهرين غير كافية لاستكمال الإجراءات المعقدة.
11: لقد استكملنا اليوم شهرا كاملا بالتمام والكمال منذ صدور البيان. إن منح مهلة جديدة أمر غير ممكن، ولكن تمديد المدة أمر وارد من قبل اللجنة. فإذا لاحظنا بعد تقييم هذه 60 يوما أن الأهداف التي حددناها لم تتحقق، فقد ننظر في تمديد المدة. لكن المسألة ليست مسألة تعليق للقرار، لأن تعليق القرار يعني وقف تنفيذه، وهذا أمر غير ممكن.
2: وحول التساؤلات المتعلقة بمصير المتخلفين عن استيفاء الشروط، ومن أبرزها الحصول على رقم تعريف فريد ووضع الهوية البصرية الموحدة على هياكل المركبات، أكدت وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية السيدة فاطمة جوكني ودي أن الدولة وضعت خطة واضحة للتعامل مع غير الممتثلين، مشددة على أن الهدف الأساسي هو فرض سيادة القانون وضمان أمن الركاب.
4: قد فكرت الحكومة من خلال وزارة النقل وخططت لإنشاء شركة نقل تلبي تماما أهداف وتحديات الهيئة، ولكنها ستكون حلا مشتركا وسريعا جدا بين القطاعات المعنية، لأن إنشاء الشركة يستغرق وقتا طويلا، كما أن عملية افتناء الحافلات الحضرية وبين المدن تعد مشروعا متكاملا للغاية، وهو قيد الدراسة والبحث حاليا على مستوى الوزارة. وأؤكد لكم أن هناك مفاجآت سارة في انتظاركم.
2: ومن جهتها فندت السيدة بينينغار بوي رولاند المديرة العامة للنقل البري الشائعات المتداولة حول عشوائية منح البطاقات الفنية، مؤكدة أنها تخضع لمعايير فنية دقيقة تشمل كافة أنواع المركبات، كما وجهت تحذيرا شديدا بشأن المركبات والدراجات التي تفتقر للأجزاء الأساسية، معتبرة إياها مخالفة صريحة تستوجب تدخل الأجهزة الأمنية فورا. ولم يغب الجانب الصحي عن هذه الإجراءات، حيث حذر السيد رودريك من المخاطر الصحية الناجمة عن تداول خوزة الرأس الواحدة بين ركاب الدراجات النارية وما قد تسببه من انتقال لأمراض معدية مثل التهاب الكبد الوبائي عبر العرق، داعيا المستخدمين إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات الصحية.
11: إن تغيير السلوكيات وعقليات الناس اليوم أصبح أمرا ضروريا. لنأخذ مثالا بسيطا جدا، إذا أردت الذهاب لقص شعرك تأتي بأدواتك الخاصة ليستخدمها الحلاق، وينطبق نفس المبدأ علي كراكب أستخدم الدراجات النارية يوميا للتنقل، إذ يمكنني اقتناء غطاء رأس بلاستيكي لتغطية شعري ثم ارتداء خوذة الركاب، وعند الوصول إلى وجهتي أقوم بنزعها. هذا السلوك متبع في جميع البلدان التي يرتاد سكانها الدراجات النارية كوسيلة نقل مثل بوركينا فاسو أو في الكاميرون المجاورة، وتحديدا في دوالا ويوندي، فالناس هناك يستخدمون أغطية الرأس الخاصة بهم لركوب الدراجات النارية، وبالتالي يمكن تطبيق هذه الفكرة وهنا في العاصمة أنجمينا أيضا.
2: يبقى نجاح هذه الثورة التنظيمية في قطاع النقل رهنا بوجود منهجية عمل متوازنة تضمن حقوق الركاب أولا وتراعي الظروف الاقتصادية للسائقين ثانيا، وتكفل في نهاية المطاف أمن الأشخاص والممتلكات تحت رعاية الدولة.
0: نهاية الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم وإلى حلقات أخرى، شكرا لكم.

المتابعون الكرام والمستمعون في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. يتجدد اليوم لقاؤنا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم صدى.